قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة،
2: سدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمس

بوارس راكعة تصبح صاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعة ثماني.

Sepp Gunn mit der

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خرب صغيرة اسمها الشجرة قائمة بهدوء على تل شمال مدينة سلفيت، تتطلع الخربة على الريف الفلسطيني وكأنها بتحرسه من بعيد، كأنها بتقول أنا من فوق شايفة كل شي وبتذكر كل شي. كانت مزدهرة وناسها طيبين بيعيشوا من الزراعة والرعي، وأراضيهم كانت بتكفي وبتزيد. تعرف إنه اسمها الشجرة مش جاي من عبث، فيها روايات بتحكي إنه كان فيها شجرة ضخمة معمرة الناس بيجتمعوا تحتها ويحكوا قصص ويحلوا مشاكلهم كأنها مجلس أهل القرية. تم تهجيرها سنة 1948 بعد ما هجمت عليها قوات الاحتلال، الناس انسحبوا منها تحت القصف والخوف، وكتار منهم راحوا على مخيمات اللجوء، ومن يومها الشجرة صارت خربة. بس بين أشجار الزيتون المهجورة لسه في حجارة من بيوت أهل القرية، إحجار مسنودة على بعضها كأنها بتحاول ما تنهد عشان تضل شاهدة على اللي بيصير. أهل الشجرة اللي تهجروا لليوم بيحتفظوا بمفاتيح بيوتهم، ولما يسألوهم ليش محتفظين فيهم بيقولوا لأننا راجعين. خربة الشجرة يمكن ما عاد فيها سكان، بس فيها أرواح لساتها صاحية، كل حجر فيها حافظ اسم صاحبه، كل زيتونة فيها دمعة حنين، وكل طريق فيها أثر خطوات ناس مشيوا وما رجعوا. بس ما نسوا، الشجرة مش خربة، الشجرة وصية، والمفتاح اللي بإيد اللاجئ مش حديد، هو وعد إنه مهما تغيرت الخرايط في يوم رح تنزرع الحياة من جديد وترجع الضحكة لأرض ما ماتت بس لساتها بتستنى أهلها. تعرف إنه على راديو حياة 100.8. انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرة كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: بيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز

0: مؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
1: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأربعاء الأول من شهر يوليو تموز 1/7 لعام 2026 الموافق للسادس عشر من شهر محرم لعام 1448 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شهر خير وبركة، أن يبعد عنا وعنكم كل سوء وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير دكتور أمين، تحية طيبة.
1: صباح الخير،
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله بخير
1: الحمد لله
0: تمام. وأيضا زميلنا العزيز محمود إسكندر، يسعد صباحك. إذن دكتور أمين، كانت ليلة طويلة.
1: نعم، في كل الضفة الغربية.
0: في كل الضفة الغربية وقوائم المعتقلين بصراحة كثيرة، لكن نبقى معك وتعزز لنا آخر التفاصيل.
1: نعم، حملات الدهم والاعتقال مستمرة ومتصاعدة، واللافت اليوم هو استهداف نساء خلال عمليات الاقتحام. نتحدث عن 3 نساء تم اعتقالهن فجر هذا اليوم. هنا من نابلس تم اعتقال الأسيرة المحررة ميسرة الفقية من شارع أو جسر التيتي منطقة جبل شن الفقية، طبعا زوجة الناشط وائل الفقية
0: أبو السبع. الله يا ربي.
1: أيضا تم اقتحام بلدة بيت دجن شرق نابلس واعتقال الناشطة فاتن حنايشة، أيضا تعمل في

0: احد الجمعيات في رام الله، وتم اعتقال ايضا شقيقها لؤي مراد حنايشه وشقيقته فاتن مراد حنايشه، اضافه لاعتقال طبعا ايضا الناشطه جميله الدحو من منطقه رام الله التحتة في رام الله، طبعا هي مسنه بالعمر وتعمل ايضا في جمعيه الاحتلال الداعم وتم اغلاقها منذ فتره. اذا ثلاث نساء اليوم تم اعتقالهن من قبل الاحتلال. هنا في نابلس ايضا تم اقتحام عده منازل في بلده كفر قليل جنوب نابلس، يعني المنازل حوالي 4 منازل في منطقه كفر قليل، تخريب كامل لمحتويات المنازل، استجواب ميداني دون تسجيل اي من حالات الاعتقال. كما ذكرنا الاقتحام لكفر قليل بدا تقريبا الساعه 1 فجرا، وكان هناك انتشار لدوريات الاحتلال في اطراف وقلب البلده، وبعدها قام الاحتلال بعمليات اقتحام لمنازل في البلدة وتحطيم محتوياتها، ومن ثم عمليات الاستجواب والتخريب في هذه المنازل العدة، تقريبا 4 منازل بينها طبعا منزل والد وأنجاله ومنازل أيضا مجاورة في بلدة كفر قليل. أيضا تم اقتحام منطقة عصير الشمالية فجر هذا اليوم، اقتحام بلدة صباستيا، وليلا أيضا اقتحام بلدة بيتا في رام الله. إضافة لاعتقال المواطنة جميلة الدحو، تم اقتحام بلدة سلواد شمال شرق رام الله ومصادرة مركبة في منطقة رام الله، أيضا اعتقال الأسير المحرر شكري الخواجة وهو من الأسرى القدامى،
1: يعني جوز طول عمري بسمع فيه،
0: نعم، اللي أمضى سنوات طويلة بالعزل وأيضا اعتقل لسنوات طويلة، تم اعتقاله من قريته نعلين فجر هذا اليوم. أيضا تم اقتحام مخيم العروب في منطقة جنوب الخليل، في منطقة مناطق أخرى سجلت عمليات اقتحام في منطقة جنين الحي الشرقي في مدينة جنين، وأيضا تم اعتقال معتز جمهور من جنين، طبعا هو له أحد أقاربه مطلوب فتم اعتقاله للضغط عليه لتسليم نفسه. إذا نحن نتحدث عن 3 معتقلات أسيرات، نتكلم عن اعتقال شبان وأسرى محررين، عمليات استجواب واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. اعتقال النساء دكتور أمين موضوع خطير جدا، ومع هيك الاحتلال ما توقف أبدا عن تنفيذ هاي السياسة
0: بالفعل، خاصة أن العدد تجاوز 100 تقريبا، بجوز 103 أسيرات الآن في سجن الاحتلال، بينهن 3 أسيرات حوامل، وفي أيضا النساء وفي أمهات كبار بالسن، وكان فترة أم وبنتها أيضا بالسجن، بالتالي يعني ظروف الأسيرات بالغ الصعوبة. ودوما المحامي عبادي حسن عبادي بزور الأسيرات إضافة لزيارة الأسرة، وبيعطي يعني روايات مفزعة عن الاستمرار التنكيل القمع، وأيضا قلة الإمكانيات المتوفرة لدى الأسيرات في سجون الاحتلال خاصة سجن الدامون.
1: كان في قرار سقط في الكنيسة بمنع الصليب الأحمر من زيارة، نعم، السجون، والحمد لله أنه لم يتم التصويت عليه في الكنيسة فسقط. ومبارح كان في دعوات الصليب الأحمر شخصيا البيان أصدره، قال نحن جاهزون، نعم، لزيارة السجون، ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرة أصدروا بيانات. عبد الله الزغاري وهو رئيس نادي الأسير دعا رسميا الصليب الأحمر إلى التحرك الجاد لاستئناف زيارتها للأسرة، وبعد سقوط مشروع قانون إسرائيلي كان يستهدف منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرة لاسيما معتقلي غزة، وهذا الأمر يعني لعل وعسى بتعرف عفوا. وأنا كنا في السجن كان كتير هذا الموضوع مهم، وكتير كانوا الأسرة كل حدا يجي مثلا من زيارة أو من بوسطة يقول يا شباب الصليب رح يزور السجون، وي لو تشوف بس تبين إنه يعني تخيل هذا الحكي مثلا من سنة لليوم، وإحنا هالأسرة عايشين على هذا الأمل.
0: هو زيارة الصليب الأحمر يعني أهميتها أيضا تكمن أنه يسمح أول ما يسمح للأسير في التحقيق أنه يتم زيارته بتم من خلال مندوب الصليب الأحمر،
1: عشان هيك بيكون
0: فكان أهميته وجود جدا، لأنه بعدها بتم السماح لمحامي الأسير زيارته، أحيانا الزيارة بتكون محروم من المحامي لفترة، فممكن الواحد يبقى في الاعتقال 40 و50 يوم دون ما يشوف حدا. بس كان شرط سابقا قبل حرب 7 أكتوبر أنه في اليوم 17 لازم الأسير يلتقي مع الصليب الأحمر. هلا أحيانا الاحتلال يتحيل كيف أنت تكون بسجن بتحت في تحقيق، ينقلك قبل بيوم على سجن عسقلان حتى إيش يعني يفشل زيارة الصليب الأحمر لك، بس هذه ما بدهم طويلة، كل أسبوع برد الصليب الأحمر يطلب زيارتك، على الأقل بتم زيارتك من الصليب الأحمر. هلا الإشي اللي أنا فهمته عمليا إنه الآن مسموح زيارة الصليب الأحمر للسجون كسجن، وليس كأسرة.
1: كأسرة صحيح.
0: يعني بيلتقي مع مدير السجن، بيلتقي مع مثلا المطبخ اللي في السجن على أساس إنه يعرف كيف الأكل المعتقلين، بس إنه يزور الأسر أصلا الآن هذه المرحلة يبدو الآن الإسرائيل مش موافق عليها.
1: لحد الآن ما فيش عليها موافقة.
0: زيارة السجن أقل شيء جيد، على الأقل بيشوف الآن ظروف الأسرة، الأكل المقدم لهم، الظروف اللي هم عايشينها، على الأقل بيلتقي مع مسؤول كل قسم، فعلى الأقل هذا كلام إن شاء الله يكون تخفيف للوطأة الألم اللي بيعيشه الأسرة.
1: يا رب هذا ما نتمناه، لأنه فعلا فعلا ظروف السجن وظروف الأسرى بالغة التعقيد في ظل الأوضاع الصعبة اللي بتمر فيها الحركة الأسيرة برمتها. يعني لذلك إحنا بنحاول جاهدين في كل مرة إنه نركز على موضوع الأسرى ونركز على موضوع الحركة الأسيرة وأيضا أهالي الأسرى وذويهم، وخاصة اعتقال النساء. برجع بقول يعني تخيل إمك، زوجتك، أختك، بنتك، هذول في سجون الاحتلال. أستاذ وائل فقيه صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك. أهلا أهلا صديق، أهلا أستاذ سلمى.
1: يعني الله المستعان، الله المستعان. يعني هي تاني مرة الأخت العزيزة ميسر بتم اعتقالها، وفرج عنها قبل حوالي أعتقد عامين، صح؟
2: صحيح صحيح
1: تقريبا، والآن أعيد اعتقالها. يعني مش عارف الواحد شو بدي يحكي، شو اللي صار بالأول؟
2: الله يسعد صباحكم كمان مرة. والله إحنا يعني نايمين مصلحين عايشين بصراحة، من إن الجيش عم بيخمع البيت بطريقة يعني وحشية كعادته طبعا، وفتحنا الباب فحشرنا كلنا في زاوية، وبعد ما صحنا العيلة كلها وطلب هوياتنا، وقال ميسر هوية ميسر أخذها على غرفة تانية، وكأنه طلبوا لنا تغيير أواعيها وملابسها، وسألوها بعض الأسئلة، وبعدها أخذوها واعتقلوها. يعني كانوا هالمرة متوحشين هما بالأساس، يعني طريقتهم باقتحام البيوت طريقة وحشية، ولكن هالمرة كانوا بشكل أكبر، ويعني ما قدرت تحكي معهم ولا كلمة ولا تعرف شو الموضوع نهائيا.
1: ما قدرت تستفسر نهائيا شو القصة؟
2: ولا إشي ولا إشي. يعني حاولت أحكي كلمة اعتدوا علي وعلى ابني كمان، يعني ما ما ما بتقدرش تحكي ولا إشي. يعني أخذوا ابني على غرفة تانية بحجة التفتيش اعتدوا عليه، وأنا كمان نفس الشيء.
1: ممنوع تحكي، ممنوع تفتح تبقى.
2: ممنوع نهائيا، ممنوع
1: ممنوع. شيكت شيكت
2: ولا إشي ولا إشي. يعني يعني شيء يعني بخليك فعلا أوقات رغم كل قناعاتك وكل ما تحمله من قيم، أوقات تكون عاجز، عاجز بمعنى الكلمة.
1: بالله العلي العظيم. خاصة يجوز الآن الخوف بزيد إنه ظروف السجون صعبة جدا جدا. وسيدة ميسر عفوا يعني الله يديم عليها صحتها، عفتها مش صغيرة برضو بالسن
2: بالضبط بالضبط. المشكلة إنه كمان صحتها اليوم بتساعدهاش، يعني عمرها فوق 60 سنة، وكمان يعني زي ما تفضلت صحتها ما بتساعدها. وواقع اليوم السجون من كل النواحي، لا من الناحية الطبية ولا من الناحية الغذائية ولا من أي ناحية، كله يعني هيك. ولكن يعني احنا بنحكي انه هاي 100 أسيرة تقريبا موجودة حالة حال بقية الأسيرات والأسرة، وبالتالي احنا يعني معنيين انه نضلنا دائما هم شعبنا عالية وقوية. ويعني هاي مش يعني في غيرها 3 حوامل، 3 سيدات حوامل داخل.
1: صحيح صحيح.
2: وبالتالي يعني احنا زينا زي غيرنا، ومش راح يعني إلا نقول يعني هذا احتلال وهذا احنا شعبنا بده يضل هيك، لأن ما ربنا يفرشها.
1: يا رب يا رب، الله المستعان. إن كانت من رسالة منك أنت كناشط ميداني ومتابع ملف الأسرة والآن زوج أسيرة، شو ممكن ينحكى هالأسرة؟
2: أنا دائما بحكي وأنا دائما متواجد حتى على قضايا فعاليات الأسرة. الأسرة لازم أكون يكون ملف حاضر دائما أمام كل المؤسسات، أمام كل المحافل الدولية، أمام الصليب الأحمر اللي اليوم لازم ضروري يتحرك، لأنه اليوم ما عاد الصليب الأحمر أي حجة إنه يعني
1: خاصة بعد سقوط قرار الكنيسة.
2: بالضبط بالضبط. وبالتالي يجب أن يكون هناك وقفة جدية ومسألة جدية للصليب الأحمر للضرورية التحرك وعدم السكوت تحديدا. اليوم ما ظل له مبرر، وهذا كمان مهم على المؤسسات لأن تضغط على الصليب الأحمر إنه يتحرك، لأنه كمان واقع الأسر اليوم تحديدا ما يحدث في الأشياء اللي إحنا منعرفهاش داخل الأسر، يعني كمان مهم إنه زيارة الصليب الأحمر مهمة بهذا الجانب. وبالتالي أنا تقدير رسالتنا إنه يجب أن نضغط على هذه المؤسسات أن تعمل بشكل واضح بموضوع الأسرة.
1: نعم إن شاء الله، الله بيطمنكم عنها وبيكون في إفراج سريع
2: حبيبي
1: باذن الله باذن الله. واحنا معك على طول الخط اخي ابو السبع.
2: شكرا دكتور.
1: الله يرضى عليك.
2: الله يخليك. سلامات.
1: الله يخليك. تحياتي. اهلا بك. اهلا. شو تعليقك دكتور؟
0: ابدا اهتم بموضوع يعني الله يفرج عنها ام السبع. قضيه ذكرها ابو السبع اللي هو موضوع ان تبقى قضيه الاسرى حيه. وانا بيوز كنت احكي قبل هو عندك عتب امبارح بنابلس كان في اعتصام امام الغرفه التجاريه حوالي بيوز 150 رجل اعمال وتاجر كانوا موجودين. وبعد انتهاء النشاط بدقيقه كان في فعاليه ثانيه لاهل الاسرى يعني على بعد تقريبا 50 متر يعني
1: الاصل من باب الغرفه التجاريه لباب
0: باب المجمع باب يعني 50 المجمع. متر تقريبا يعني اللي اجى شاف وين الحشد اكثر وين الاعلام اكثر يعني هذا شيء في نوع من العتب بصراحه عتب علينا احنا كاعلاميين وحتى على المؤسسات انه انا بغطي هون بغطيش هون بشارك في هذه الفعاليه وبشارك في هذه الفعاليه بصراحه هذا في غصه خاصه انه اهل الاصل شافوا يعني شافوا رجال الاعمال اللي جالسين هون على الاقل لو مروا مر الكرام خمس دقائق وقفوا مع اهل الاصل كان على الاقل لفت قوي جدا لانه احنا همنا الوطني الاقتصادي لا يقل عن همنا ايضا
1: الوطني
0: فبالتالي هذا لازم يكون يعني هي نوع من العتب نوع من العتب لقياداتنا وفعالياتنا بهذا الموضوع خاصه انه الوضع يعني كان صعب يعني بالامس يعني صباحا افقنا على اغلاق جمعيه التضامن الان لها غصه كل مواطن فلسطيني بيستفيد من هذه الجمعيه او بيعرف حد بيستفيد منها يشعر بغصه في هذا الموضوع بالتالي دوما لازم يكون هم امنا الوطنيه والحياتيه مدموجه بعضها البعض
1: صحيح. وبما انه بنحكي عن التضامن كان امبارح التضامن مع جمعيه التضامن كتير كبير والسوشيال ميديا غصت بدعوات دكتور امين للتحرك للضغط لاعاده فتح الجمعيه وفي بكره فعاليه يا اخواننا امام مقر الجمعيه المؤسسات والقوى الوطنيه والاسلاميه داعيه الها الساعه اعتقد 11 ظهرا امام مقر الجمعيه اللي هي عماره السختيان قرب الروافد لعل وعسى يكون في ضغوطات جديه لانه نكون صريحين هي الحرب على الفقراء والشرائح المجتمعيه ذوي الدخل المحدود علنيه وهدول الجماعه ما لهم مش حدا يعني مع الاحترام السلطه ما بتقدر تقدم ربع ما بتقدمه هاي الجمعيات الزكاة والتضامن وكثير من الجمعيات ولكن واضح انه الحرب على الشعب الفلسطيني برمته وعلى هاي الشرائح تحديدا اللي فوق موضعها صعب بيجي هذا القرار باغلاق هاي الجمعية وشفنا مبارح حقيقة اعضاء الهيئة الادارية وتحديدا الدكتور علاء مقبول كان كتير مهموم يعني انا رجل ضيف دائم عنا ورجل يقدم والجمعية كلها وكل اعضاها والزكاة والتضامن والاتحاد وكلهم يعني ومديد وجيل مستقبل وسفير وكل يعني ما بدنا ننسى حد كلهم بيشتغلوا لأنه حقيقة الواقع صعب وصعب جدا فلا شك أنه إغلاق المؤسسة والتضامن كان صعب جدا لذلك كل التضامن مع جمعية التضامن والكل بيسأل شو مصير المدارس دكتور برضو عندهم مدارس الأيتام حالات الاجتماعية ذوي الإعاقة الفئات المجتمعية المهمشة اللي بتاخد منهم مساعدات عفوا أنا شخصيا وأنت يجوز وكتيرين بتصلوا على الدكتور وعضاء الهيئة وبيبعتوا لهم مناشدات وبتم تلبيتها تحت الهواء مش شرط على الهواء فبالتالي الضربة قاسمة أنا بنظري كانت ضربة قاسمة وأملي بالله تنجح الجهود لإعادة افتتاحها وافتتاح كل الجمعيات المغلقة. اسمحوا لنا نقرأ الاجتماعيات مستمعينا الكرام انتقلت لرحمة الله تعالى المرحومة حنان رفيق الكخن أم علاء جرار وهي والدة الصديق العزيز الأستاذ ضياء جرار وهو مدير نادي جبل النار. اليوم الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الحاج نمر إلى المقبرة الشرقية والعزاء في ديوان آل الكخن. أيضا المرحوم عميد جمال شيحة اليوم من أمام مستشفى رفيديا جنازة عسكرية الساعة 10:30 صباحا إلى مخيم عسكر القديم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه ومواراة الثرى بعد صلاة الظهر والعزاء في ديوان مسجد الحاج أمين حجير بالقرب من مصنع الصفا وللنساء في بيت الفقيد في مخيم عسكر قرب جمعية اللد. أيضا المرحومة عليا مظهر أم محمد والعزاء في ديوان الياسمينة وللنساء في رفيديا في عمارة الأشقر بجانب مستر بيكر. وأيضا المرحوم خليل السقا أبو إبراهيم والعزاء في جمعية أولي العزم الثقافية في مخيم بلاطة وأيضا المرحوم صلاح درويش سوالمي أبو إياد أيضا من أهلنا في مخيم بلاطة رحمهم الله رحمة واسعة إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي هذا الصباح منقول تحية طيبة لكل المتابعين الكرام الحاج أبو عمار علاوي دائما بصبح عليك دكتور أمين مؤيد جود الله يسعد صباحك أستاذ أنوار منى أبو فتحي وأبو غالب عنتر قسوم الشاطر سامر أبو زعرور سادق زيح نضال كعبي نائل عبيد يوسف الزمار، أم شاهر، دكتور سمير الخياط. رح يكون معنا بعد دقائق إن شاء الله أبو العبد، بعد دقائق دكتور سمير الخياط، حاتم الخواجة، أبو علي المسامي، مصباح شاهين، عبد الناصر الجوهري، سامر الحنتولي، أم العبد، حمد حلمي التيتي، علي أبو أنس، أخونا أبو حامد، سوسن شلبي، أحمد المدموج، دكتور حسام خريم، أشرف قنابيطة، وهيثم قنابيطة، توحى الشامي، هشام حسين، أخونا حمزة، أبو صفية، ودكتور ياسر أيضا يسعد صباحكم. بسام التيتي صباح الخير، بقول كان في تكريم للأطباء المتقاعدين في نابلس في قاعة القلعة قبل يومين، وكل الاحترام، شفنا الصور، وأقل القليل أمام هذا الكادر الطبي اللي قدم عقود من العمل، فكل الاحترام إلهم، الله يعطيهم ألف عافية. دكتور سائد أبو حجلة يسعد صباحك، زمان عنك الدكتور سائد، وأيضا أخونا جمال قناديلو، وأبو وأخونا محمد طبنجي، أبو صبيح، ماجد عبد الحق يسعد صباحك، يوسف حمور، ندى قاسم جبر، مرة تانية دكتور ياسر أبو صفية صباح الخير، بلال حموضة، طايل الحواري صباح الخير، وخالد السرميطي صباح الورد والياسمين. وخلونا برضو نطول زيادة دقيقة، سعد دريخ صباح الخير، غسان عامر، سائد الشكعة، مازن الدنبك، ضحى أبو زنط، دكتور ماهر أبو زنط أيضا، أبو محمود، أبو وهدان، فادية زقزوق صباح الخير، وعمار الحمامي يسعد صباحكم، يوسف مزهر، عمر نوفل، أبو أحمد منصور، رندا قادري، أسماء إشحادة، سوسن باكير، عامر فطاير، صباح الخير لكل المتابعين الكرام. مستمعينا الكرام، في ظل الظرف الصعب اللي بتمر فيه الكوادر الطبية ونقص الدواء والدوام المؤقت وغيرها من الأمور، بيجي الدور حقيقة وصدقا للفعاليات المجتمعية والأيام الطبية. لذلك جمعية مرضى الفشل الكلوي عندهم نشاط مميز يوم السبت، وعدد كبير من الأطباء المشاركين في هذا اليوم الطبي المجاني كانوا كل مرة يبعثوا لنا الدعوة يعدلوا عليها، يقولوا في أطباء جدد دكتور أمين دخلوا في اليوم الطبي. لذلك رح نعرف تفاصيلها من الدكتور العزيز سمير الخياط. أبو العبد يسعد صباحك دكتور، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولكل المشاهدين أخي حسام الحبيب،
1: كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك بخير
2: الحمد لله، الله يخليك، شكرا لك دكتور أمين،
0: تحياتي،
1: الله يسعد أوقاتك. يعني أول شيء النشاط وتفاصيل عنه دكتور سمير.
2: يا سيدي، احنا تحت رعاية عطوفة محافظ نابلس تقوم جمعية مرضى الفشل الكلوي صباح الخيرات.
1: احنا سامعينك دكتور، تفضل.
2: بالمشاركة مع منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان بيوم طبي.
1: دكتور احنا سامعينك، تفضل.
2: يوم طبي شامل يوم السبت في المدرسة الأساسية التابعة لجمعية التضامن في رفيديا في قرب من المستشفى العربي، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 ظهرا. التخصصات مختلفة، في عندنا تخصصات أمراض باطنية، كلى، أخصائي أطفال، باطني، سكري، عظام، طب أسرة، طب أسرة، أخصائي جلدية، قلب وباطني، أخصائي جراحة أوعية دموية. أرجو من كل المرضى إحضار تقاريرهم الطبية وكل الفحوصات من أجل تسهيل أمورهم. الجمعية تأمل من الجميع وبالذات مرضى الكلى والمرضى الفقراء ومرضى المخيمات الحضور لتلقي هذه الخدمة المقدمة من إخواننا من أطباء بالداخل.
1: نعم، مرة تانية دكتور، المكان وين؟
2: المكان المدرسة الإسلامية الأساسية بالقرب من المستشفى العربي التخصصي برفيديا.
1: نعم، ما تغير شيء عفوا بعد الحدث
2: ما تغير شيء ان شاء الله، احنا ثابتين وعلى موعدنا، ونشكر جمعية التضامن لما تقدمهم خدمات، ونأمل ان
1: دكتور
2: أيوة سيدي
1: سمعنا. آه مرة تانية يبدو في مشكلة في الاتصال أو في الصوت. على كل حال أنا برد بقرأ مرة تانية، هو يوم طبي مجاني من جمعية مرضى الفشل الكلوي بالتعاون مع أطباء لحقوق الإنسان. يرجاء خاص من كل المرضى إحضار التقارير الطبية والوصفات الخاصة بهم إضافة لمرضى الفشل الكلوي. ومثل ما ذكر الدكتور يعني التخصصات كثيرة في هذا اليوم الطبي، أمراض الكلى، الباطني، القلب، الضغط السكري، الجراحة العامة، الأوعية الدموية، العظام والأطفال، الجلدية وعيون طب أسرة. يوم السبت يا أخوانا، يوم السبت بإذن الله من 10 للـ3 في المدرسة الإسلامية الأساسية للذكور في رفيدة. دكتور سؤال مهم، يعني ممكن أنتوا الآن يعني خرجتوا عن الفشل الكلوي ورايحين باتجاه كأنه مستشفى هيك مؤقت بده يكون؟
2: والله لا احنا ما خرجنا، احنا في عنا أربع أخصائيين كلى، لكن هم كلهم احنا من خدمة المرضى بكل التخصصات.
1: اه جميل، وهذا الاشي ان شاء الله بيكون مميز. دكتورنا العزيز معلش اسأل، هل الأزمة الحالية مؤثرة على مرضى الكلى تحديدا اللي هي تقليص الدوام، نقص الأدوية، بوصلك تتواصل أكيد؟
2: والله خليني أحكي بصراحة، هناك موضوعين أساسيات، موضوع عدم توفر أدوية بكميات وبأنواع مختلفة، في بعض الأدوية غير متوفرة لدى وزارة الصحة، وبالتالي تقوم الجمعية بمشاركة بعض أعضاء الجمعية بتوفير هذا العلاج. والموضوع الثاني الوضع المالي لهؤلاء المرضى، عدم تمكنهم من الوصول إلى المستشفيات والمشافي لتلقي العلاج لعدم وجود إمكانية لدفع مواصلاتهم.
1: يا الله، يعني موضوع المواصلات مش قادرين حتى المرضى يجوا على مستشفيات.
2: نعم.
1: وياخدوا
2: نعم نعم، الجمعية تقوم باستمرار بتغطية جزء كبير بالاشتراك مع شركات المواصلات في مدينة نابلس المدينة والاعتماد، ونشكرهم شكر جزيل.
1: دكتور سمير، اليوم غسيل الكلى يعني ما بيقدر عليه المواطن العادي يدفع ثمنه، فبالتالي في مستشفى النجاح، في المركز البريطاني، وفي غيرها من المراكز بتشتغل على هذا الموضوع. عمالنا بنلاحظ في ازدياد كبير بأعداد المرضى والمصابين بالفشل الكلوي وخاصة من الجيل الصغير. بعض الناس بيقول لك الأطعمة والمشروبات والإكس إل ومشروبات الطاقة بشكل عام، يعني حتى لا نذكر نوع معين، والأكل الغير سليم غير صحي، الهرمونات، هذا الكلام صحيح؟
2: هذا الكلام صحيح، لكن هو السبب الرئيسي دائما نسبة فوق 60% لسبب مرضى الفشل الكلوي هو الضغط والسكري. ولذلك نحن نعيش في ظروف سيئة جدا، مما يزيد من عدد مرضى الضغط والسكري، وبالتالي زيادة عدد مرضى الفشل الكلوي.
1: في من تجربتك دكتور سمير الخياط نصائح؟
2: والله تجربتي انه المريض يجب ان يتابع باستمرار طبيبه، وبالذات مرضى السكري والضغط. وهنا ننوه لشيء مهم، أنا تركت المستشفى الوطني منذ سنوات، وكان عدد المرضى الذين يتلقون علاج غسيل الكلى في المستشفى الوطني حوالي 70 مريض من شمال الضفة الغربية، 70 مريض، والآن حوالي 500 مريض من محافظة نابلس فقط. إذا قررت هذا العدد فتعطيك فكرة قديش ازدياد عدد المرضى الفشل الكلوي.
1: لا حول ولا قوة، والله بدها انتباه، بدها انتباه هذا المرض.
2: كان الله في عون هؤلاء.
1: آمين يا رب. ومرة تانية منذكر إذا المستمعين الكرام باليوم الطبي، وبوعدك بكرة نحكي عنه وإن شاء الله السبت، الدكتور أمين برضو بذكر الناس. يومك سعيد دكتور.
2: أهلا وسهلا،
1: تحياتي.
2: شكرا لكم.
1: أهلا أهلا، واجبنا دكتور سمير. أهلا وسهلا فيك، تحياتي. أهلا بك. رقم مرعب، 500 فقط من نابلس. اليوم في عنا لقاء بالغ الأهمية حقيقة، مثل ما ذكرت الأسبوع الماضي ضمن الاتفاق بين راديو حياة وإتلاف أمان للنزاهة والشفافية، كان عندهم مبارح مؤتمر السنوي وصراحة لأول مرة بيكونوا بهاي الجرأة البالغة بتحدثوا عن أزمة في نزاهة الحكم تؤثر في النظام السياسي برمته وتهدد بعرض هندسة المشهد السياسي الفلسطيني القادم. رح يكون معنا المدير التنفيذي لإئتلاف أمان عصام حج حسين، رح نحكي عن هذا التقرير والفساد اللي موجود في البلد للأسف، وآليات يعني مقاومته أو محاولات بين قوسين نسميها تصدي له. موضوع كتير مهم، أتمنى منكم إنكم تركزوا معنا بعد دقائق إن شاء الله رب العالمين. في مواضيع كتير امبارح انتشرت على منصات التواصل دكتور أمين، أسعار المحروقات، انخفاض أسعار المحروقات لشهر تموز، المحروقات البنزين 95.7 و38، بنزين 98.8 و44، السولار 7.19، الكاز 7.19، اسطوانة الغاز 2.5 كيلو 17، 5 كيلو 34، 12 كيلو 80.
0: نفس السنة الماضية
1: في نزول؟
0: لا الغاز لا عن الشهر الماضي لا طبعا
1: نزولا من مثلا البنزين 98 من 8.44
0: هذا نزول
1: 8.67 شو ايش
0: اقورات
1: شو 10 اقورات 10 اقورات، السولار من 7.43 ل 7.19. يعني بشكل عام موضوع بالناس تهتم فيه دكتور أمين ولا لا؟
0: هو بتهتم فيه مش بس السائقين، المواطن اللي بدفع مواصلات بقول هل هذا النزول
1: بيؤدي الى نزول
0: مواصلات؟ يبدو انه في الوقت الحاضر لا، لانه نزول بسيط ممكن اذا نزل مره قادمه.
1: بنرد بنذكر انه الاستاذ عمر النجار الله يسعد صباحه تعهد نيابه عن نقابه السائقين في الوطن انه اذا كان في نزول كبير يكون في نزول حقيقي ورسمي في اسعار
0: المواصلات.
1: وهذا الموضوع المهم ايضا، هذا رح نركز عليه لقدام شوي لانه موضوع برجع بقول للمره الثانيه والثالثه والخامسه موضوع جدا مهم. كان امبارح ايضا في تسجيل تطبيق يبوس اللي اطلقته الحكومة. وزاره الماليه، مدير مشروع تطبيق يبوس في وزاره الماليه مراد عمر قال انه التطبيق اطلق في مرحلته التجريبيه مستهدفا 4 مؤسسات حكوميه، وزاره شؤون القدس، محافظه القدس، الضابطه الجمركيه والدفاع المدني. عدد الموظفين المشمولين في هذه المرحلة 2800، سجل 1400 وبلغ عدد تحميلات التطبيق نحو 14,000 حتى الآن. شو رأيك؟ سمعت عنه؟
0: سمعت عنه.
1: أنا والله دخلت في شوية تفاصيل مش كتير فاهمه أكون صريح.
0: هو الحكومة وبخاصة مكتب الإعلام الحكومي اشتغل هذا الموضوع إعلاميا وبث لقاءات وحلقات يعني تثقيف هذا الموضوع، وذكر انه عدد المستفيدين راح يكون يعني بالالاف، وذكر انه الان سيتم شحن اول يعني دفعه اللي 500 شيكل بتوقع هذا الموضوع، يعني بامكان الموظف الحكومي الان اللي بيشحنوا له اياه انه يدفع كهرباء انترنت يعني بعض الحاجيات. طبعا هذا بيوازي المشروع الثاني اللي هو الدفعات اقساط الجامعات اللي ايضا تم تطبيقه من تقريبا فصلين، انه ابناء الموظفين الحكوميين بيقدروا يدفعوا جزء من الاقساط من ضمن المستحقات اللي على الحكومه من الرواتب. هذا على الاقل بخفف في للموظفين في القطاع الحكومي، يعني هذا كلام مهم جدا للموظفين في القطاع الحكومي. هذا الشحن ان شاء الله على الاقل يعني بخفف شوي من الضغط عليهم، مع انه بتعرف مستحقاتهم على تراكمت من حوالي 2 و3 سنوات
1: تراكمت جدا صحيح.
0: فبالتالي على الاقل بخفف انه على الاقل مش واحد ياخذ 2000 شيكل ويصرفن على الكهرباء والمي والانترنت وغيره. فان شاء الله يكون هذا الدفعه ال 500 شيكل
1: حاول انه يتغير. بدنا نحاول انه نفهم اكثر عن تطبيق يبوس، بوعدكم باقرب وقت. موضوع الجسر من المواضيع برضو اللي صارت عليها ضجه، ومبارح الاردن من خلال جهات كثيره وشركه جت تحديدا شركه النقليات اعلنت انها اوقفت العديد من
0: 500 تقريبا
1: اوقفت العديد من الموظفين اللي تبين انهم بتلاقوا رشاوى من اجل تغيير اسماء الناس على المنصه. خلينا نسمع لهذا الفيديو.
3: اللي صار عنا خلال الايام الماضيه او في خلال الازمات هو ما يحدث في كل النفس البشريه اللي اماره بالسوء عند كثير من الناس. لا نبرئ احد ولا نتهم احد بدون دليل.
4: انتوا بتحققوا قاعدين سمعت؟
3: نعم نحقق. هناك خلل واسمعها على لساني، نعم وقع خلل عند عدد من الاشخاص.
4: أه.
3: من سولت لهم انفسهم وهم قيد التحقيق. لكن إثباتات هذا التحقيق لا نقدر كشركة تقوم بالعمل أن نؤكدها ما لم يكن الطرف الآخر اللي قدم الرشوة خلينا نسميها
4: أيوة.
3: أو المبلغ الإضافي بوثيقة أو بتسجيل أو بشكوى نصية مكتوبة باسم الشخص لن نتمكن من إثباتها عليه.
4: إحنا بنحكي عن الماضي قضائيا، لكن نعم. كيف نغلق هذا الباب اليوم؟
3: سيدي والله توجيهات معالي وزير الداخلية خلال الأيام الماضية كان في أعلى مستوياتها كما كانت، لكن بصدق كان في تجديد لكافة الجهات.
4: نعم.
3: أكد معالي كما أكد نحن داخليا بأنه الخلل ليس في جهة واحدة، الخلل منظومة تحتاج دراسة كافة إحداثياتها وكافة مدخلاتها.
4: أه.
3: لكل مسؤولية ولكل واجب في انتهاء هذا الخلل. ولا يمكن إنهاؤه من قبل جهة محددة حتى يكون ناجح.
4: نعم.
3: وبناء عليه سيدي هناك اتجاهين، في اتجاه لا نقوم فيه وهو موجه من قبل معالي وزير الداخلية للجهات الرسمية الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات في متابعة وضبط والتحقق ورصد الأشخاص وتسجيل هذه الحوادث رسميا لإثبات الأشخاص وإخضاعهم للإجراء القانوني والقضائي المتبع في المملكة الأردنية الهاشمية. بدأنا منذ الأمس وهذا أصلا أوجد خلل اليوم ومنهم أنت اتصلت
4: مظبوط مظبوط
3: تم إلغاء كافة صلاحيات موظفي الحجوزات
4: أه.
3: في شركة جت وعددهم 30 موظف ما بين الكول سنتر وما بين الموجودين على جسر الملك حسين بأن لا يسمح لأي موظف أن يتم فتح الشاشة بإغلاقها من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات في الشركة. لا يحق ولن يتمكن أي موظف بأن يقوم بأي استبدال، لكن هذا ايضا اوجد خلل
4: عمل مشكله. اه والله
3: ملزم تعدل تذكرها
4: مظبوط،
3: يعني في ناس له الرغبه اليوم انه كان حاجز وبده يغير. سيدي هناك اكثر من 4 مسارات مفتوحه على المنصه، يعني شركة جد كناقل عندها خدمات النقل السياحي، عندها خدمات النقل في أبيل هم حملة الهويات القدس، عندنا الدبلوماسيين، فعندنا مسارات أخرى. عندما يكون هناك متاح مقعد في إحدى هذه المسارات بتم ترحيل مقعد الشخص لمكانه يصبح شاغر. يعني أنا إذا كنت حاجز على الـ VIP المواطن الأردني بإجراءاته الطبيعية سكرت المنصة انتقل أحدهم على مقعد للدبلوماسيين لحافلة اللي هم حاجز مسار دبلوماسي أصبح فيه شاغر، فمعناته أنا بقدر أعبيه مباشرة بالنظام عندي لكن على المنصة عندك ما راح يكون ظاهر كمواطن. لكن هاي العملية أيضا هيني بأكد لك بأنه لا نبرئ أحد ولا نتهم،
4: استفاد منها بعض السماسة،
3: استفاد منها بعض الأشخاص. عندنا تم إيقاف كافة الصلاحيات، كافة الصلاحيات إلا لأسماء محددة في الإدارة العليا يسمح لها بالسؤال مباشرة في عندي ظرف أو حالة أو موقف معين يتطلب تعديل، يأخذ الإذن بفتح الصلاحية من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات داخل الشركة، تفتح الشاشة للتعديل ويتم إغلاقها مباشرة. هذا

0: يسعد صباحكم من جديد، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. مستمعينا الكرام، ضمن الاتفاق مع ائتلاف أمان للنزاهة والشفافية، احنا منواصل التركيز على معظم النشاطات اللي بقوم فيها في سبيل مجتمع، يعني نسأل أن يكون مجتمع خالي من الفساد، من الواسطة، من المحسوبية، وإن كان هذا للأسف موجود في كل دول العالم يعني، لكن على الأقل شعب تحت الاحتلال من حقه أن يعيش على الأقل حياة كريمة وأن تتوفر أبسط الخدمات. لذلك كان امبارح في مؤتمر بالغ الأهمية إطلاق نتائج التقرير السنوي 18 بواقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين. ائتلاف أمان خرجوا حقيقة بالعديد من النتائج، والنتائج المهمة والخطيرة، إذ سلط التقرير الضوء على مفهوم المساءلة وضعفها كواحد من أهم مسببات الفساد. ولخص الائتلاف تقريره تحت عنوان كل سلطة لا تخضع للمساءلة تقترب خطوة من الفساد. وكلياتنا بنعرف المقولة الشهيرة، الصلاحيات المطلقة مفسدة مطلقة. الأستاذ عصام حج حسين، وهو المدير العام لائتلاف أمان، ضيف عزيز على راديو حياة. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، صباح جميع المستمعين.
0: كيفك أستاذ عصام؟ إن شاء الله أنك بخير.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. يعني دائما إحنا بنحكي سلطة نعيشها أو سلطة الاحتلال اللي مسيطر على كل مقدراتنا، يعني أمر نرفضه جميعا، لكن أيضا أن يأتي مع ذلك فساد، ويأتي هناك يعني واسطة ومحسوبية وعدم رقابة، بزيد الطين بلة لا شك.
1: نعم نعم صحيح، أكيد طبعا. وكمان في أمان إحنا نحكي إنه الاحتلال والفساد هم وجهين لعملة واحدة، وإنه ما في تعارض نهائيا ما بين مقاومة الاحتلال والانفكاك عن الاحتلال وأيضا مكافحة الفساد وفضح الفساد اللي موجود عندنا، وهذا ما بيتعارض، بالعكس. هذا يعني مواجهة الفساد هي ركن أساسي من أركان كمان مواجهة الاحتلال.
0: نعم، بالتالي أهم النقاط أعطينا إياهم لو سمحت، مثلا أول نقطة، ثاني نعم. نقطة، ثالث نقطة.
1: نعم، يعني سريعا، أولا يعني هذا هو التقرير 18 اللي تطلقه أمان، والكالي فيه نتائج تقرير واقع الفساد ومكافحته في فلسطين. التقرير ركز على 4 محاور رئيسية. الأول ما يتعلق بأشكال فساد مرتبطة بالاحتلال وبحرب الإبادة على قطاع غزة.
0: نعم.
1: أظهر بشكل واضح ارتفاع ملحوظ بأشكال فساد جديدة في قطاع غزة، طبعا وكلها تنتج نتيجة طبعا الاحتلال، الواسطة، المحسوبية، دفع الأتوات، الخاوة فيما يتعلق بتوزيع المساعدات، احتكار لبضائع من قبل مجموعة من التجار الذين تم اختيارهم من قبل الاحتلال بالاسم، وهم طبعا تحكموا بالأسعار وكل ما يتعلق بدخول وخروج هذه البضائع. أيضا الاحتلال كان جزء مساهم كبير جدا في حالات الفساد التي ظهرت على معبر الكرامة، في هناك ابتزاز، في هناك دفع رشاوي، وأيضا هذه أشكال جديدة. أيضا هناك طبعا مجموعة أخرى من الأشكال الفساد اللي كان سببها الاحتلال. الموضوع الآخر كمان اللي ركزت عليه أمان هو ما يتعلق بأجندة الإصلاح الحكومي ومدى فعاليتها، وأين وصلنا، وما تقدم المحرز، وأين هي الإشكاليات الحالية، وما هي التحديات التي تواجهها الحكومة. الموضوع الثالث اللي ركزت عليه كمان هو موضوع تجريم الفساد والقضايا الفساد اللي تم إثارتها خلال هذا العام، وبشكل خاص قضية الفساد على المعابر، قضية نظم المهنة. الأمر الأخير هو أيضا ما يتعلق بفاعلية وجهود مؤسسات الرقابة الرسمية ومؤسسات مكافحة الفساد مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد.
0: نعم، إذن محاور كثيرة، فضل أستاذ.
1: نعم نعم، ولكن من خلال الشعار اللي أطلقناه في هذا المؤتمر اللي هو يعني كل مؤسسة يعني بتبتعد عن المساءلة بتقترب خطوة من الفساد. المقصود فيه إنه هناك مجموعة من المؤسسات العامة الفلسطينية التي عملية مساءلتها ضعيفة، وبالتالي فرص الفساد كانت فيها عالية، وأغلب هذه المؤسسات هي المؤسسات التي تتبع مؤسسة الرئاسة، لأسباب أنه ديوان الرئاسة غير مجهز بالرقابة على عشرات المؤسسات اللي تحت إشرافه، والوضع الصح هو أنه يتم إعادة الضبط القانوني لهذه المؤسسات وإعادة تبعيتها لمن للحكومة حتى تتمكن من المساءلة عليها. وبعض المؤسسات العامة، وهذا كان سؤال مهم كان خلال المؤتمر، قضية الفساد اللي كانت موجودة على المعابر هي من أكبر قضايا الفساد اللي يعني تم اكتشافها حتى اليوم، وهي أيضا نتاج لعمليات فساد منذ 30 عام، لم تكن يعني حديثة الصدفة. وهنا بيكون السؤال، كيف 30 سنة من فساد متراكم بأشكال مختلفة مر يعني طول هذه الفترة دون مساءلة؟ وبالتالي السبب انه هاي المؤسسة كانت تتبع لمؤسسة الرئاسة ولم يكن هناك مساءلة فعلية عليها، نتيجة طبعا عدم جاهزية مكتب او ديوان الرئاسة للرقابة على عشرات المؤسسات اللي تحت اشرافه.
0: تفضل. انا بلاحظ مرات كتير انه ديوان الرقابة المالية والإدارية اللي تابع للسلطة بيسلم الرئيس سنويا التقرير اللي بيتعلق بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وضبط العمليات الفساد اللي موجودة في البلد، يعني هذا الأمر بنظرك مش كافي؟
1: نعم، أولا إذا ما رجعنا للقانون الأساسي الفلسطيني، ديوان الرقابة المالية والإدارية بالأصل أنه يقدم تقاريره للمجلس التشريعي، والمجلس التشريعي بيناقش هاي التقارير وبتابع على توصياتها ونتائجها ووسائل أي على أي تجاوزات ظهرت خلال خلال هذا التقرير. اليوم التقرير بتسلم بطريقة بروتوكولية مش أكثر، الديوان يعد تقارير جيدة، تقارير ممتازة مهنية، ولكن للأسف يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك استقلالية كاملة في عمله أو في متابعة نتائج أعماله، نتيجة أنه طبعا أنه يعني تعيين رئيس الديوان وكل ما يتعلق بالديوان عند الرئيس وليس المجلس التشريعي، نتيجة غياب المجلس التشريعي. وبالتالي الحل الوحيد هو أن يكون هناك لدينا انتخابات، هناك مجلس تشريعي وهو الجهة الرقابية والجهة المساءلة الأولى في أي نظام سياسي.
0: التقرير اللي أصدرته، التقرير السنوي لأمان، بيشير إلى وجود أزمة في نزاهة الحكم تؤثر في النظام السياسي برمته وتهدد بإعادة هندسة المشهد السياسي الفلسطيني القادم. ممكن تشرح لنا شو هذا الكلام؟ يعني احكي لنا بالعامية شو المقصود؟
1: نعم، يعني في هناك أولا أمر ظاهر للعين، خلينا نحكي يعني بالعامية وبغير العامية، واضح هو ما يتعلق بالوصول للسلطة، يعني الانتخابات أو التعيينات. لحد الآن استمرت عملية التعيينات في الفئات العليا وبشكل خاص كمان في موضوع السفراء، وكلنا سمعنا السفراء اللي بعضهم حتى تم تعيين سفراء من أقارب أو أبناء يعني مسؤولين. التعيينات هاي بتتم بناء على مبادئ أو معايير الولاء والمحسوبية وليس بناء على الجدارة والكفاءة. الأمر الآخر هو أنه خلال العام عام ونصف الماضيين صدرت مجموعة من القرارات بالغة الأهمية ولم يوضح للمواطنين شو الهدف الأساسي من خلفها، ليش أجت، شو ليش إحنا محتاجينها اليوم. القرار الأول كان ما يتعلق بالدستور، أنه إحنا بدنا الدستور هلا حاليا، وفي في مسودة الدستور، في مسودة قانون للأحزاب، تم تعديل قانون الهيئات المحلية، انتخابات الهيئات المحلية، تم تعيين نائب للرئيس، تم الإعلان على أنه يكون في انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني. السؤال اللي بطرح نفسه الآن، يعني لم يخرج مسؤول ليضعنا في صورة ما هي الأهداف من وراء كل هذه القرارات وتنفيذها في هذا الوقت. لم يتم هناك عقد مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ومع فئات مختلفة من ممثلين الناس من نقابات واتحادات حولها. هاي القرارات كلها بتأثر في منظومة في شكل النظام السياسي بالكامل في فلسطين، وبالتالي لازم يكون فعليا عليها توافق جمعي ما بين مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني. واختفاء هذا التوافق أو عدم وجود مشاورات حقيقية وشفافة مع المواطنين، هذا بيعطي الانطباع الواضح بأن هناك ما شيء ما يحضر للمستقبل، بحيث أن يكون في هناك هندسة لأي نتيجة لأي انتخابات قادمة. وإذا ما لاحظنا أن العامل المشترك ما بين كل القرارات أو القوانين سالفة الذكر، أنه هناك في شرط سياسي مرتبط بأنه كل مرشح أنه لازم يقر أو يلتزم ب قرارات أو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية والسياسية بما فيها اتفاقية أوسلو وغيره. هذا الشرط السياسي طبعا مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق المرتبطة بحقوق الإنسان. وبالتالي نحن في أمان نرى بأن هناك محاولات جدية بأنه تكون أو بضمان نتائج الانتخابات القادمة أو أي محاولة أي يعني فرصة لتغيير وجوه في هذا النظام بحيث أنها يعني تظل مرتبطة بلون معين.
0: نعم دكتور أستاذ عصام، وأنت المدير في ائتلاف أمان، جبت سيرة الدستور، وين المشكلة في القصة؟
1: نعم هذا السؤال، هذا يعني خلينا نبدأ إحنا من البداية. عندنا قانون أساسي فلسطيني، وهذا القانون الأساسي من أفضل القوانين ويلبي احتياجاتنا في المرحلة اللي إحنا موجودين فيها. الدستور يعني هو يعني شيء عظيم، طبعا بأول آخر رح يكون في عندنا دستور وإن شاء الله مع قيام الدولة الفلسطينية، ولكن السؤال ما الحاجة إلى دستور في ظل عدم وجود دولة أصلا؟ يعني لحد إحنا تحت الاحتلال، والقانون الأساسي كان هو مرتبط بمرحلة انتقالية اللي هي مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية. الدستور مرتبط بقيام الدولة الفلسطينية، ولكن هذا كان السؤال الأهم، لماذا اليوم؟ يعني شو اختلف عن الثلاثين سنة الماضيين حتى نحتاج اليوم الدستور واللي بيتم وضع فيه شروط سياسية كمان للوصول للحكم والانتخاب والترشح؟ وبالتالي هذا ما يثير علامات الاستفهام. الوضوح مع المواطنين، يطلع المسؤولين يوضحوا للناس شو المختلف وليش احنا بحاجة لهذه التغييرات والتعديلات. هل هي مرتبطة بضغوط دولية؟ هل هي مرتبطة بعمليات إصلاح؟ يعني بماذا ترتبط؟ حتى الآن طبعا لا يوجد إجابة،
0: حتى الآن لا يوجد إجابة على هذا السؤال.
1: نعم.
0: طب وانت بتتحدث جبت سيرة غزة، والظرف اللي بتمر في غزة واضح انه فوضى عارمة تجتاح القطاع. وانا دائما أستاذ عصام بحكي من سنين بقول انه بديل اي جهة تحكم غزة هي الفوضى. الاحتلال ما بده حد، لا حماس ولا فتح ولا سلطة، وهي الأيام بيننا، هو بده الفوضى التي تسود غزة، وأكبر دليل المرحلة اللي وصلت لها القطاع. وانت ربطت وقلت انه الواسطة والمحسوبية والفساد في توزيع المؤن وكذا كله وراء الاحتلال، بس للأسف بأيدي فلسطينية.
1: نعم يعني اذا ما لاحظنا ايضا انه الاحتلال بعرقل دخول اللجنة الإدارية لقطاع غزة، واللي كان لازم تدخل من أشهر لقطاع غزة، والسبب هو انه ما بده وجود اي وجود لاي شكل سلطة وطنية او حكم فلسطيني في قطاع غزة، وهذا واضح. وبالتالي كانت التوصية الرئيسية في تقرير فسادنا السنوي، تقرير الفساد السنوي، انه يجب على اي من يدير قطاع غزة ان يلتزم بالمرجعيات القانونية والمؤسساتية والتشريعية والإدارية الفلسطينية. القوانين التي يصدح المواطنون في قطاع غزة لازم بتكون هي نفس القوانين اللي احنا بنطبقها في الضفة الغربية. إذا كان في هناك أي مرجعيات مؤسسية للتعليم، للصحة، للتنمية الاجتماعية، للعدل، لازم تكون مرجعية واحدة. هذا هو اللي يجب أن نصر عليه حتى ننهي الانقسام ونوحد شطري الوطن. هذا أولا. ثانيا الاحتلال طبعا كما ذكرت عمد إلى إثارة الفوضى أو خلق بيئة خصبة لوجود أشكال فساد، وطبعا هذه الأسباب عديدة، منها كمان أيضا قط التضامن والتكافل الموجود بين الناس، وانه الناس تصير تسعى للخلاص الشخصي في ظل هذه الفوضى. الفوضى هي اثارت او يعني اظهرت مجموعه كبيره من اشكال الفساد اللي بتتصاعد، وكما ذكرت الواسطه، المحسوبيه، دفع الرشاوي، الابتزازات، الخاوه، الاتوات المرتبطه بالحصول على المساعدات الانسانيه في قطاع غزه. وهذا طبعا يعني لا يمكن مواجهته، لا يمكن مواجهته الا بانه احنا نتوحد على القاعدة اللي ذكرتها أمام في توصيتها اللي هو توحيد المرجعية في غزة والضفة.
0: طب خلينا بس أضل في غزة دقيقة، كيف قدرتوا يعني بين قوسين هون في سلطة، في مؤسسات موجودة بغض النظر تتفقوا تختلفوا مع آلية عملها، طب بغزة ما هو ما في مؤسسات، ما في حدا بحكم، كيف قدرتوا تقيسوا؟
1: نعم أولا يعني اليوم في قطاع غزة هناك مجموعة كبيرة من الفاعلين، يعني زي ما أنت ذكرت أو بدي أحكيها بلغة أخرى، يعني هناك سلطة وطنية ولا يوجد سلطة وطنية، هناك حماس ولا يوجد حماس، هناك احتلال على جزء ولا يوجد احتلال على الكامل القطاع، هناك لجنة إدارية ولا يوجد لجنة إدارية أيضا في قطاع غزة. يعني خليط موجود وغير موجود من الفاعلين الكثر، ولكن أيضا على الأرض هناك مؤسسات مجتمع مدني، هناك اتحادات، هناك نقابات، هناك بلديات، هناك غرف تجارية موجودة. وكان هناك من البداية اهتمام بأنه هاي هي المؤسسات اللي اليوم ممكن إنها تتوحد لا خلينا نحكي إدارة بعض الأمور في قطاع غزة إلى حين ما إنشاء أو إعادة الحياة الحكم في قطاع غزة. بقطاع غزة هناك أيضا مؤسساتنا اللي بتتلقى الشكاوى بشكل يومي، وهناك تقارير رقابية دورية رصدية احنا بنقوم فيها في قطاع غزة من خلال طواقمنا وشركائنا، واللي وطبعا والأهم من ذلك انه عدد التحقيقات الاستقصائية اللي بيتم اعدادها من قبل الصحفيين في قطاع غزة على الرغم من كل اللي مروا فيه من عمليات اغتيال وقتل الى اخره في قطاع غزة، الا انها العدد الاكبر اللي بوصلنا لهون لمكتبنا في رام الله واللي بتتعلق بإدارة الحكم في قطاع غزة. وهذا طبعا وفر لنا الأرضية اللي ممكن نبني عليها توصياتنا، نبني عليها استنتاجاتنا اللي وردت في التقرير.
0: نعم، أرجع على موضوع مهم جدا اللي هو كيف يؤثر عدم الإفصاح عن بيانات المالك الحقيقي للشركات على منظومة مكافحة الفساد. أي شركات قصدكم؟
1: نعم، خلينا أذكر لك شيء. أي حدا بده يروح يسجل شركة بوزارة الاقتصاد على سبيل المثال، طبعا مطلوب منه مجموعة من الوثائق من بينها يعني لمين مالك الشركة هاي، من هو المالك أو المستفيد من هذه الشركة. قانون الشركات الفلسطيني سابقا كان يحوي على مواد أنه المالكين الحقيقيين للشركات يجب أن يفصحوا عن بياناتهم وأن يقوموا بتحديثها بشكل دوري، ويمكن للمواطنين الاطلاع عليها. في النسخة الأخيرة من قانون الشركات تم تعديل هذا القانون وتم إلغاء هذه المادة التي تفرض على أصحاب الشركات الإفصاح عن منهم، واستعاضوا عنها بإيش؟ بأنه الإفصاح عن من هم المفوضين بالتوقيع، يعني مين هم المفوضين من قبل المالكين الحقيقيين. هذه الشركات ممكن تدخل في تعاقدات مع مع السلطة الوطنية الفلسطينية، إن كان بدرجات عروض، إن كان بعطاءات، إنشاءات، توريد خدمات إلى آخره. أيضا مدام ما في شفافية فمعناها إخفاء هذه البيانات ممكن أنه يؤدي إلى وجود أشكال فساد واضحة وبدون أي إشكال، بدون أي توضيح. شركة مش عارفين مين أصحابها، وممكن أنه طبعا تكون يعني ممكن يكون من المالكين الحقيقيين لإلها مسؤولين عموميين في الوظيفة العمومية، وممكن يدخلوا في عطاءات، ممكن أو يستفيدوا من أي معلومات مرتبطة بأي خدمات لازم تقدم للسلطة. إحنا أوقات بنحس أنه في أشياء تدخل على البلد منتجات، وبعد هيك بنلاقي انه في هناك قرار بانه لازم يتم استخدام هاي المواد هاي البضايع مثلا زي عدادات السيارات التكاسي لما حقوا عنه مشلت هيك. وبالتالي عدم الشفافيه في هذا الجانب، وهذا عالميا معروف، اذا لم يكن هناك شفافيه واضحه في من هم المالكين الحقيقيين لاي شركه، النتيجه بتكون واضحه انه بتكون هناك فرص اكبر للفساد. امان اليوم تحاكم، يعني احنا اليوم صرنا طالعين يمكن 11 او 12 جلسة محكمة.
0: انتو
1: والسبب نعم امان، احنا يعني نقاض اليوم، انا ودكتور عزمي يعني الشهر الماضي كانت الجلسة اعتقد 12، يعني انا حتى فقدت التركيز في عدد الجلسات اللي بتعناها. والسبب هو انه احنا كشفنا مالكين حقيقيين لشركة هي موجودة في مكتب الرئيس، وهي يعني بتفاوض شركات اخرى على شراء املاك والى اخره. قضيه كبيره طبعا، يعني ممكن لا يسعنا الوقت الحديث عنها. وبالتالي يعني عدم يعني الحل الوحيد في هذا الموضوع، اولا انه لازم يكون في عندنا قانون حق الاطلاع على المعلومات، تاخر 20 عام بكفي. ثانيا لازم تعديل قانون الشركات وبالافصاح عن المالكين الحقيقيين لهذه الشركات، نعرف مين هم اصحابها، وهل في هناك علاقه لمسؤولين فلسطينيين بهذه الشركات ولا لا. وهذا يعني طبعا هنا الموضوع تم إثارته بشكل كبير جدا كمان في التقرير، وتطرق لأمثلة حوله.
0: وبالتالي الإفصاح عن المالك الحقيقي للشركات بنظركم شكل من أشكال مكافحة الفساد؟
1: نعم جدا جدا، وتدابير وقائية بتحمينا من أي فرص الفساد المستقبلية.
0: نعم، السؤال الأخير، أبرز التوصيات.
1: يعني بلا شك موضوع الانتخابات، يعني هناك كان في مرسوم رئاسي بتعلق بالانتخابات في نهاية العام شهر 11، ولكن كما يعني نذكر كان في هناك قرار مشابه في العام 21 وألغيت الانتخابات لأسباب متعلقة بالقدس وغيره. واليوم احنا أمام نفس التحديات، وبالتالي المطلوب هنا أن يكون هناك توافق على كيفية معالجة هذه التحديات قبل يوم الاقتراع اللي ممكن يكون فيه إلغاء للانتخابات مرة أخرى تحت نفس نتيجة الذرائع. أيضا أنه إذا كان في هناك انتخابات لازم تكون انتخابات حرة لكل المواطنين، ما في متعين بدعاين أعضاء المجلس التشريعي أو أعضاء المجلس الوطني. الانتخابات الحرة والنزيهة بتعني أنه لازم يكون في هناك انتخابات حرة مباشرة من المواطنين في اختيار الممثلين. أيضا ما يتعلق بالتعيينات، نطالب وجود لجنة وطنية للإشراف على التعيينات العليا بما فيها موضوع السفراء والقناصل والبعثات الدبلوماسية بالخارج. ما يتعلق بقطاع غزة ذكرت التوصية الرئيسية اللي هي ما يتعلق بالالتزام بالمرجعيات المؤسساتية والإدارية والقانونية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. أيضا حسب طبعا شعار التقرير يجب أن يكون هناك تصويب قانوني لتبعية عشرات المؤسسات اللي تم نقل تبعيتها لديوان الرئاسة، وأن يتم الالتزام بالمواد القانون الأساسي 68 و69 اللي هي مسؤولية الحكومة اليوم، واللي تم مصادرة هذه الصلاحيات، بالإضافة إلى عشرات التوصيات الأخرى المرتبطة بإدارة المساعدات، المرتبطة بعملية الإصلاح الحكومي، وما يتعلق طبعا أيضا بموضوع الانتخابات المحلية اللي جرت في السابق.
0: لو واحد بده يحصل على تقريركم كيف بيقدر يقرأه؟
1: موجود أولا يعني موجود ورقي بإمكان الحصول على النسخ منه، أيضا موجود نسخة إلكترونية على موقعنا
0: ائتلاف أمان.
1: نعم صحيح. نعم.
0: الله يسعد صباحك أستاذ عصام، تحية طيبة إليك أستاذ عصام، وأنت المدير حج حسين المدير التنفيذي لإئتلاف أمان، يومك سعيد إن شاء الله. شكرا،
1: يسعد صباح،
0: تحياتي، أهلا بك.

قبل الفاصل بنقول صباح الخير لأخونا راسم المصري، أبو كريم محمد كمال، صباح الخير أبو سيف أيضا، وصباح الخير لباس الحدادة، أيمن خالد، أمجد ناصر، وأيضا بقية الإخوة المتابعين. رامي علاوي يسعد صباحك، بقول الغاز بإسرائيل أرخص من عنا، ليش الغاز ما نزل؟ أخونا علاء الجيطان، أستاذ موسى الطنبور أيضا، محمد زعتر يسعد صباحكم، وعلى صفحة البث المباشر أيضا بقية الإخوة المتابعين اللي بيسمعونا، ماهر الششتري، غسان شراقة، مؤيد العبد، طارق القاضي، محمد جمال الجبر، علام استيتية، رامي أبو ظهير، خالد مناع، فراس عرقاوي، توفيق صلاح، بقول اعملوا حلقة خاصة عن مشروبات الطاقة. وفي ناس للأسف بتنزل بتعمل مسابقات، اشرب 3 علب من نفس المنتج وربح 50 شيكل على الهواء. للأسف بوعدك انه يكون في شيء قريب. جرير القناديل، صباح الخير، سعد البسطامي، مهدي.

0: الساعة الآن 8 صباحا.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
3: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
4: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
5: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
0: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

0: يسعد صباحكم وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. في عنا فيديو بدنا نسمعه للأستاذ العزيز سامر عنبتاوي بيحكي عماله عن آخر التطورات السياسية.
1: عن بديل لنتنياهو، هذا البديل يكون يميني ولكن ليس متطرفا تماما.

0: الإدارة الأمريكية الحالية تحديدا ترامب يحسب الأمور بطريقة اقتصادية، بطريقة الصفقات، بطريقة المربح والخسارة. هو يعلم تماما الآن أن الباخر الأمريكي على المستوى المجتمعي، على مستوى الكونغرس، على مستوى القيادات السياسية في داخل الولايات المتحدة أصبح يعلو الصوت بشكل كبير أن أمريكا أولا. الرسالة من ترامب واضحة لنتنياهو، أنت أنا الصديق الوحيد الذي بقيت لك، يعني يتحدث عن نفسه ترامب، الوحيد والذي دعمتك بكل قوة، أمريكا دعمتك بكل قوة وأنت تتمرد على القرارات الأمريكية. نعم الولايات المتحدة تريد شرق أوسط جديد لكن ليس بالصيغة الإسرائيلية تماما، ونتنياهو يريد هذه الفرصة للقضاء على كل معارضي دولة الاحتلال في بناء الشرق الأوسط الجديد. إيران متمسكة بمواقفها وثابتة في مواقفها وتصر على مواقفها، وهذا يشعر الأمريكان بأنه لا مفر من أن الرضوخ لبعض الاتفاقات، لأنه قلناها في أكثر مجال وفي عدالة. الخيارات أمام الولايات المتحدة إما العودة للحرب، وهذه مكلفة جدا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا في ظل عدم وجود حلفاء لا داخل الولايات المتحدة ولا خارجها، أيضا أو الذهاب إلى ضربات محدودة تكون يكون الرد عليها من إيران كبيرا وممكن العودة إلى المواجهة المباشرة. الخيار الثالث البقاء على الحالة الاستنزاف، إغلاق مقر هرمز مقابل الإغلاق المطارات الموانئ الإيرانية والضغط والحصار الإيراني. هذا أيضا إيران مستعدة للذهاب إلى النهاية. إذن الخيار الأخير بقي أمام الولايات المتحدة وتسوية تحفظ بعضا من ماء الوجه للولايات المتحدة. في ظل هذا كله نجد أن الولايات المتحدة وترامب حاليا يحاول إنضاج هذا الأمر، ونتنياهو يحاول تخريبه. في هذا الإطار تكمن هذه الخلافات، ولذلك أنا أعتقد أن الولايات المتحدة بدأت في مسارات مختلفة. على سبيل المثال بدأت تبحث عن بديل لنتنياهو، هذا البديل يكون يميني ولكن ليس متطرفا تماما. هناك اتصالات مع أيزنكوت، هناك اتصالات مع بنت، أطراف المعارضة لنتنياهو لتشكيل قوة إسرائيلية. بدأت تبحث عن بديل لنتنياهو، هذا البديل يكون يميني ولكن ليس متطرفا تماما. الإدارة الأمريكية الحالية تحديدا ترامب يحسب الأمور بطريقة اقتصادية، بطريقة الصفقات، بطريقة المربح والخسارة. هو يعلم تماما الآن.
1: أيضا في عنا كمان فيديو لرجل الأعمال الفلسطيني الأخ العزيز أشرف سعد المتواجد حاليا في تركيا من سنوات طويلة، بيحكي عن شيء بعيد عن السياسة، بيحكي عن نصائح للجيل الشاب من خلال تجربته. نسمع ماذا يقول.
2: وفي خلي رسالتي للشباب بالمبدأ، لأنه الشباب هو العمود الفقري لأي مجتمع. استمر، ثابر، توكل على الله، كون جريء واشتغل قول يا الله. بما انك انت بس يعني الالف ميل بتبلش بخطوة، تخافش تهابش، حتى لو بلشت بإشي صغير، حتى لو كرتونة حقها 100 200 300 500 دولار، مش مشكلة بلش فيها. الولد الصغير بنزلش من بطن امه عمره 30 سنة ولا بكون دكتور، بنزل صغير وبكبر بصير. وانت نفس الاشي، التجارة نفس الاشي، بتصير انت تسقيها تكبر، تسقيها وتكبر نفس الزرع، ما عندك اي مشكلة. بس انت المهم انت مش حاطط اجرك على الطريق وانت قاعد بتقول والله انا لو ان صرت تاجر بفشل، ما وضل قاعد على الكنباية، قاعد بخلقة امك وقاعد بخلقة ابوك وقاعد في الدار وعامق مارهم. اطلع روح قول يا الله، انطلق للحياة وحط اجرك على الطريق هاي. انت مرة عمرة ويوم عيوم بتلاقي حالك صرت، بس مرة واحدة ما في حدا بصير مرة واحدة.

0: وبرضه كمان في عنا فيديو للأستاذ المحامي ضياء يعيش بيحكي فيه عن الدفع الإلكتروني في المحاكم الفلسطينية. اليوم على ما يبدو رح يتوقف الدفع الكاش في كتير من المؤسسات، وشفنا من يومين صار في انتقاد لأحد البنوك إنه برفض تلقي الأموال كاش، بدك تدفع إلكتروني. فبرضه نسمع ماذا يقول عن الدفع الإلكتروني في المحاكم الفلسطينية.
1: من شهر 7 يعني من 1/7 كافة الدفعات في المحكمة، سواء كنت منفذ بدك تدفع رسم أو منفذ ضدك بدك تدفع عليك دفعة أو بدك تدفع مخالفة أو أي شيء بدك تدفعه، لن يتم التعامل بالنقد داخل المحاكم، وسيتم التعامل فقط عن طريق البنوك، التحويلات أي سداد أي براق أي تطبيقات كلياتها. طبعا الحكومة بتحكي في هذا الموضوع على قضية الشمول المالي وقضية الاشتراطات الدولية، خلينا نحكي عشان المصاري. طب هل احنا بنقدر في المحاكم، يعني انا لما بدي اجي ادفع دينارين على سبيل المثال رسم او 5 دنانير رسم بدي ادفع عن طريق البنك، هاي العملية اللي انا بدي اعملها اللي كنت بعملها خلال 5 دقائق صارت تقعد معي ربع ساعة او ثلث ساعة. بدنا نمشي الوقت لانه في بلاد مش كتير مهم الوقت. طب انت بتعرف المنفذ ضدهم اللي هم يا دوبهم عمالهم بيدفعوا يا دوبهم ملتزمين، بدك تيجي تحكي لهم روح على البنك افتح حساب في البنك واودع بدل شيكل دينار ورجع من الدينار للشيكل وتعال ادفع الدفعة للملف الفلاني على سبيل المثال دفعته 500 شيكل، انت ما بتستقبل 500 شيكل، بدك تقول له روح جيب دينار، بده يروح عند صرف يشتري دينار بده يخسر فيها، بده يرجع على البنك يودع دينار بده يدفع الدفعة بالشيكل، بده يحول من دينار لشيكل داخل البنك بده يرد يرجع يخسر فيها. وين وصلنا؟ وصلنا انه هذا الشخص اللي بده يدفع 500 شيكل صار بده يدفعه 520 شيكل، وعد على عدة دفعات، وهذا رح كلياته من مستفيد منه. انت بدك تطبق امر الدفع الالكتروني ومش غلط، ولكن بنفس الوقت بسمحوا لهم يودعوا مبالغ في حساباتهم. حكينا على التجار ما حدا جاب سيرة، حكينا على المعاملات الحكومية ما حدا جاب سيرة، هلأ الموضوع صار موضوع ان الناس يعني كيف بدك تخلي المنفذ ضده هو اصلا ما بتعامل بالبنك، ولما بتعامل مع البنك بكون حذر جدا. ليش بكون حذر جدا؟ لانه هو اصلا ما بفتح حساب في البنك، لانه اي حساب في البنك بده يفتحه راح يتم الحجز عليه. الواحد انبر لسانه وتعب وبحكي من فوق بنزله لتحت، بنزل يمين بروح شمال، مش ملحقين في هاي البلد والله ما بتلحق قرارات وما بتلحق انه كل شخص كل مؤسسة تشتغل لمصلحتها. بدك الكتروني مشي الكتروني، ما تلزمني ما تعطيني حد اعلى سقف في البنك. انت لما بدك تشتري غرض صغير بشكل من الدكان تصير يقول لك انا ما بدي اخذ نقد، انا بدي اخذ فيزا، يعني كل اشي ممنوع تحدد لي سقف اعلى وبنفس الوقت عم تعمل لي كل اشي الكتروني ودفع الكتروني. ابتداء
0: فورا الى العزيز لؤي حجازي من غزه العزه. صباح الخير.
2: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: كيف امورك؟ ان شاء الله تمام.
2: نحمد الله بخير وبصحه وبعافيه.
0: اللهم امين يا رب العالمين. يعني اخي لؤي، ايام عصيبه تمر على اهلنا في غزه.
2: صحيح سامر، يعني يوميا نستطيع القول بان قطاع غزه ما زال على سطيح ساخن، يوميا نحصي شهداء ومصابين وتوسع في الخط الاصفر ونسف، وكل مظاهر الحرب موجوده اليوم في قطاع غزه. يعني اقل من 24 ساعه كان هناك 3 شهداء في قطاع غزه في مواصل خان يونس بقصف دراجه هوائيه، وبالتالي عدد شهداء وقف اطلاق النار فقط حتى اللحظه 1056 شهيد، والعدد الإجمالي لشهداء قطاع غزة منذ بداية الحرب حوالي 73,069 شهيد في قطاع غزة. طبعا دائما هناك حوالي 9,000 مفقود في قطاع غزة تحت الأنقاض أو مش معروف وين أماكنهم، وبالتالي نتحدث عن أوضاع إنسانية صعبة. الاحتلال يقصف هنا وهناك، قبل قليل كان هناك إطلاق نار مكثف من قبل آليات الاحتلال شرق القطاع، يقابل إطلاق نار أيضا كثيف من قبل زوارق حربية غرب القطاع، وبالتالي نستطيع القول بأنه أهالي قطاع غزة بين فكي كماشة، آليات في الشرق وزوارق حربية في الغرب، وأيضا طائرات الاحتلال تقصف هنا وهناك. يعني مثلا أول أمس قصفت مخيم في النصيرات، استشهدت طفلة وولدتها في مخيم عفوا في خان يونس، والقصة لم تنتهي باستشهاد حوار طفلة ذات العام الواحد وأمها، ولكن أيضا نتحدث عن حوالي 200 عائلة فلسطينية باتت في العراء حتى اللحظة، لأنه عندما نقول إن يقصف مخيم يعني مئات الخيم تحترق وتتلف، وبالتالي عائلات كثيرة تبات بالعراء ولا يوجد مأوى لها للأسف. لذلك نتحدث عن صورة ميدانية صعبة ومعقدة على أهل قطاع غزة بشكل كبير سامر.
0: وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع، أنا شفت فيديوهات لؤي لإحراق إحراق خيام كاملة.
2: صحيح، لأنه القصف مثلا استهدف في خان يونس كان في المواصل مخيم خيمة يعني بصاروخ صغير جدا، يعني الناس بيسموه صاروخ زنانة وهو يقتل بالأساس، لكن كمية النار اللي التهمت الخيام حوالي 200 خيمة ما بين احترقت تماما وتضررت أصبحت غير صالحة، حوالي 200 أسرة يعني فعليا فقدوا بين قوسين المأوى، إذا يصلح أن نسمي الخيمة مأوى. المشكلة مش هون بس سامر، لأنه فعليا لا يوجد خيام في قطاع غزة، خيام أسعارها مرتفعة جدا شحيحة، وبالتالي تحكي على 200 عيلة فعليا لا توجد اليوم بديل لها في قطاع غزة فقط في هذا المخيم، فما بالك المخيمات الأخرى. طبعا الخيام كلها سامر هي مصنوعة أساسا إما من النايلون والبلاستيك أو من قماش مقوى، وبالتالي اشتعال النيران فيها يعني سهل جدا، خاصة اليوم الناس بتعتمد مثلا على الحطب في توليع النار وما إلى ذلك، فما بالك عندما يكون هناك يعني قصف صاروخ صغير يعني يتشظى لمئات الشظايا، وكل شظية كفيلة بأن تحرق خيمة يعني في المحيط. لذلك عندما نتحدث عن قصف مخيم بتكون المعاناة معقدة وأوسع من قصف منزل أو منطقة مثلا مفتوحة، الأمر بيكون أصعب على أهالي المخيم لأن الشظايا تنتشر تقتل من تقتل وتحرق الخيام بشكل واسع جدا، ولك أن تتصور يعني إذا مخيم واحد يعني حرقت 200 خيمة منه، فما بالك بعدد الخيام الموجودة بهذا المخيم، مخيمات واسعة، هذا دليل على اكتظاظ الناس بشكل كبير، وبالتالي قلنا سابقا صاروخ واحد
0: كافي إنه نعم
2: أن يحدث كارثة حقيقية.
0: نعم.
2: للأسف
0: نعم، للأسف الشديد هذا الوضع صعب جدا اللي بنمر فيه. وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع لؤي، بقرأ عمالي واشنطن تسلم إسرائيل وثيقة لإعادة إعمار غزة دون نزع سلاح حماس، واشنطن صحيح. تسلم إسرائيل وثيقة تتضمن مطالب متعلقة بقطاع غزة بينها المضي في إعادة الإعمار حتى دون نزع سلاح حركة حماس، وهيئة البث العبرية قالت أن واشنطن تتوقع الحصول على موافقة خطية من إسرائيل تعكس ضغوطا أمريكية هذه الوثيقة للمضي في تنفيذ خطة ترامب في حال حتى في حال عدم نزع سلاح حماس.
2: طيب يعني سامر فعليا هذا الموضوع كان مهم جدا ومتابع جدا في قطاع غزة رغم شح التفاصيل اللي فيه، ولكن فعليا عندما نتحدث عن سلاح قطاع غزة هو سلاح يعني محدود جدا، اليوم نتحدث عن الأسلحة الفردية ما بين الأسلحة الرشاشة والمسدسات وما إلى ذلك، لأنه فعليا عندما تتحدث إسرائيل عن صواريخ وأسلحة ثقيلة هو أمر يدين إسرائيل، لأنه أنت عارف 3 سنين حرب، فمن الصعب إسرائيل تعترف بأن المقاومة في غزة ما زال لديها سلاح ثقيل، لأنه هو يدعي بأنه دمر الترسانة العسكرية بين قوسين يعني الترسانة العسكرية للمقاومة في قطاع غزة. فلذلك جاء المقترح الأمريكي يبدو بأنه فعليا يعني السلاح الموجود في قطاع غزة لا يشكل خطر كثيرا على إسرائيل، لأنه أسلحة عبارة عن يعني خفيفة تعتبر، هذا أولا. ثانيا مرونة حماس في موافقتها على تسليم السلاح، لأنه هي أعلنت أكثر من مرة على استعداد أن تسلم السلاح وفق آلية محددة ولجهة فلسطينية، أكثر من مرة أكدت حماس على هذا الأمر، وهذا يعتبر بين قوسين في أدبيات المقاومة تنازل واضح يعني بلا شك، لأنه فعليا في النهاية وجدت بأنه لابد حتى تسير الأمور بشكل يعني جيد أنه لازم تسلم السلاح، ولكن اشترطت أن تكون جهة فلسطينية، وهذا أمر مقبول فصائليا ومقبول فلسطينيا وحتى مقبول من الناس، ولكن يعني أن يكون ليس للأمريكان ولا لإسرائيل. لذلك في النهاية عندما تتعنت إسرائيل، ويبدو أمريكا فهمت هذه الصورة بأن إسرائيل دائما تضع العصي في الدواليب، وهذا يعني يمكن ما دفع أمريكا وضع هذه الخطة، علما بأنه ترامب يعني ما عندوش بس صداع إسرائيل وغزة، بده يحاول يفتح ملفات أخرى وبده ينهي هذا الملف. يمكن كل هذه الأمور يعني ساهمت في أن يكون هذا المقترح الجديد، ولكن يبقى السؤال هل إسرائيل ستقبل، هل سيتنفذ، وإذا وافقت هل هناك جدول زمني، لأنه أهالي قطاع غزة الشمال للأسف سئموا من سياسة التسويف، التسويف اللي فعليا خلاهم 3 سنين لا يحتسبوا من عمرهم شيء، لأنه فعليا أنت مكانك سر في قطاع غزة. حتى موضوع المساعدات، حتى موضوع كل شيء، الناس بيطمحوا أنه يتحسن الوضع.
0: عدم الوضع سيء جدا
2: جدا، امتحانات الثانوية العامة اللي خلصت قبل يومين ثلاثة، للأسف أهالي قطاع غزة بقول لك إحنا بدنا ننتقل من حالة الحرب إلى حالة إعادة بناء الوضع في قطاع غزة والإنسان في قطاع غزة. يعني هم بيستنوا اللحظة اللي بيبدأ يقف إطلاق النار بشكل تام حتى يعني يبدأ التخطيط للحياة. اليوم أهالي قطاع غزة فيش حدا بيخطط لحياته، لأن إحنا مش عارفين الأمر هذا اللي إحنا عايشينه حيستمر لإمتى.
0: صحيح.
2: فبالتالي موضوع التسويف في تنفيذ الاتفاقيات هذا أكثر صعوبة على أهالي قطاع غزة من وضع الحرب نفسه. يعني لسه الناس بعد يعني
0: لسه ولا يعني لو حرب
2: يعني خلص خلص
0: أمر الله،
2: في حرب يا جماعة
0: أمر الله.
2: لكن لكن موضوع التسويف وتجميد الحياة في في في موضوع اللاسلم لا حرب، هذا أمر صعب جدا على أهالي قطاع غزة. يعني تصور أنت مثلا الدفاع المدني قبل يومين نزل بيان إنه انتشل جثمان شهيدتين في منطقة الصبرة في غزة. طبعا هذا بعد انقطاع كبير على موضوع انتشال الشهداء، لأنه ما فيش آليات، فيش معدات. اللجان الدولية كالصليب الأحمر واللجنة المصرية واللجنة القطرية وعدت الدفاع المدني منذ مدة طويلة بتوفير آليات من أجل انتشال الشهداء، كل هذه الوعود حتى اللحظة متوقفة، رغم أنه يعني هذه اللجان مفروض يعني دول ذات سيادة أو مؤسسات دولية زي الصليب الأحمر تفي بالتزاماتها، لكن مدام فيتو إسرائيلي لا تستطيع أن تقدم هذه اللجان شيء. بالأمس استطاعت الدفاع المدني انتشال شهيدتين لهم 2 مستشهدات الركام، لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفرت آليات لانتشال الشهداء هذول. يعني بالتالي بتحكي عن 9000 شهيد مش قادرين نطولهم، وجزء كبير منهم موجود في غرب غزة، يعني في المنطقة التي يستطيع الدفاع المدني العمل فيها. ولكن اللجنة المصرية حتى اللحظة تماطل في توفير مثلا الجرافات والبواقي، اللجنة القطرية نفس الشيء، الصليب الأحمر نفس الشيء. وبالتالي كان هناك بيان قبل أيام قليلة للدفاع المدني أنه يعني استنكر عدم إيفاء هذه اللجان بوعودها بتوفير آليات ولو بسيطة جدا ومعدات بسيطة جدا لانتشال الشهداء، لأنه هذا الأمر مش بس كرامة للشهداء انتشالهم ودفنهم، أيضا مشكلة بيئية وصحية تؤثر على كل مناحي قطاع غزة. الفكرة اللي بدي أوصلها سامر أنه فعليا حالة اللاسلم لا حرب اللي بنعيشها في قطاع غزة أسوأ قولا واحدا من حالة الحرب في قطاع غزة. لذلك الناس بتقول إما فعلا تبدأ هذه الاتفاقات بأن نراها على أرض الواقع، أو لا ترجع الحرب، لأنه محسوب علينا حياة وإحنا مش عايشين. أغلب أهالي قطاع غزة للأسف بهذا الأمر. طبعا الوفد اللي وصل من حماس امبارح إلى القاهرة يعني أعطى بصيص أمل، لكن أهالي قطاع غزة للأسف سامر لا يريدوا أن يعني بين أسن يتعشموا كثير، ما بدهمش يصابوا بخيبات أمل جديدة وتسويف جديد ومماطلة جديدة. لذلك موضوع أنه يكون هناك مقترح أمريكي جيد، يكون وفد في من حماس في القاهرة جيد، ولكن الناس في غزة بدها تشوف على أرض الواقع، لأنه فعليا اليوم إحنا صرنا زي بعض المجتمعات العربية في قطاع غزة السامر.
0: لؤي خلينا أنا وياك، لؤي خلينا أنا وياك والمستمعين، وأنت بتحكي واقع بين إيدي لقاء لسفيان أبو زايدة بقول انفراد حماس بالقرار دمر غزة ونحتاج إلى 100 عام لنعود إلى ما قبل 7 أكتوبر. خلينا نسمع سفيان أبو زايدة، بيعتبره مختص بالشؤون الفلسطينية والسياسية الإسرائيلية وكان وزير سابق، نسمع شو بقول
3: دكتور سفيان في هذا الطرح.
4: يعني هذا الأمر ما يطرحه الأخ صادق هو يعني مبسط، بمعنى نحن لا نتحدث عن موقف فصيل مثلا من أوسلو، أنا مع أوسلو أو ضد أوسلو، أنا مع دولة فلسطينية على كل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر، أو أكتفي بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. هذا في اعتقادي مواقف يعني ممكن تفهمها ولا تعود بالضرر الكبير على الفلسطينيين، ولكن هنا نتحدث عن حدث كبير جدا حازم اتخذته حماس بشكل منفرد في السابع من أكتوبر 23 أدى في النهاية إلى تدمير قطاع غزة وإلى نكبة كبيرة جاءت إلى الناس. نحن لا نتحدث هنا عن يعني
5: قرار سياسي،
4: قرار
5: من بعض
4: سياسي
5: مقارنات يا دكتور يقولون أيضا من ذهب إلى أوسلو لم يختار الشعب الفلسطيني ذلك. نعم. على قلب رجل واحد.
4: نعم.
5: كما تشير.
4: نعم. ولكن أوسلو على الأقل أوسلو جاب سلطة فلسطينية، جاب جواز سفر فلسطيني، أعاد مئات الآلاف من الفلسطينيين من الخارج، فكك مستوطنات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. يعني أوسلو على الأقل كان بنى مطار، وكان على وشك أن يكون هناك ميناء. وفي أوسلو هل تعلم أنه كان هناك فلسطينيين من 48 كانوا يأتون في سنة 97 و98 كان يأتون إلى غزة ويقضون نهاية الأسبوع كسواح في فنادق في فنادق غزة؟ هل تعلم أنك أنا هناك ممرا آمنا؟ أوسلو جابت ممر آمن.
0: لو أي بشكل سريع يعني لا. الخلاف السياسي الفلسطيني عماله بيحتدم بدل ما يخف.
2: صحيح. يعني هو فعليا سمر، عشان احنا نكون يعني واقعيين، احنا الشعب الفلسطيني دائما رهينة لتيار. يعني انت فعليا في موازين السياسة اراء الشعب واستفتاء الشعب، يمكن احنا لسه ما وصلناش التطور هذا انه يستفتوا الشعب قبل ما نعمل اي حركة، مش بس حماس، لا كل التنظيمات. نحن رهناء للأسف لما تراه القيادات وقيادة الفصائل وما الى ذلك. لكن بالنهاية مشكلة ومعضلة 7 أكتوبر كثير يتم الحديث عنها، والناس في قطاع غزة، أنا خلينا نحكي بلسان الناس اليوم، مش مشكلتها مين اللي عمل وإيش اللي عمل. اليوم الناس بدها تبدأ في حياة جديدة، تبني حياتها، بعدين ممكن يبدأ المحاسبة. لكن خلينا نطلع من عنق الزجاجة اللي اسمها 7 أكتوبر. يعني إحنا حتى اللحظة لم يأتي فجر 8 أكتوبر على قطاع غزة حتى اللحظة، فبالتالي ما عندهاش مشكلة الناس في قطاع غزة تسمع أصوات الداعمين وأصوات يعني المعارضين لسبعة أكتوبر. ولكن هات نطلع من 7 أكتوبر بعدين نتحاسب نحكي. يعني ففعليا الناس في قطاع غزة يعني بدها كل الناس توفر جهدها لمحاولة تحسين الأوضاع الحياتية في قطاع غزة، لأنه نحكي لك اليوم 7 أكتوبر خلت الناس في قطاع غزة وتبعاتها طبعا فئتين، فئة فوق الريح معاها مصاري في قطاع غزة بشكل جنوني جدا، يعني ناس كان رصيدها في البنوك صفر صارت بعشرات ملايين الدولارات، واليوم بتشوفهم على السوشيال ميديا. بالمقابل والسواد الأعظم من أهالي قطاع غزة
0: طفرانين
2: تحت خط الصفر في الفقر. نعم. وبالتالي الناس في قطاع غزة ما عندهاش مشكلة، ولا نريد الحديث كان قرار صائب أو خطأ، إنما اليوم هات نطلع من عنق الزجاجة بعدين يا سيدي اتحاسبوا زي ما بدكم وتعاتبوا زي ما بدكم، وعلق المشانق يا سيدي للي معه ولا للي ضد. بس يعني خلي الناس تنجو اليوم في قطاع غزة. يعني هذه الفتاة اللي قتلت، البنت اللي عمرها سنة، ولدت في الحرب وماتت في الحرب، عمرها سنة وأشهر بسيطة، وبالتالي هذه لم تجد من الحياة شيء. ما بتعرفش يعني حيط، مش أقول لك بتعرفش يعني بيت، حيط ما بتعرفش، عاش ولدت في الخيام وماتت في الخيام ولا تعرف معنى الحيط. أقول لك شغلة، أنا ابني مثلا أصغر أطفالي لما وعي، ومرة رحنا زرنا ناس في بيت، أول ما طلع على الدرج شاف الدرج خاف، أول مرة يشوف درج يعني تقريبا، أو مش مستوعب الدرج، كان مستوعب الخيمة. اليوم بدأ يتأقلم، بدأ يكبر. فهذا الجيل اللي إحنا بنستناه بدناش يعني نقضم من حياته سنوات أيضا ممكن كان يعني يبدأ يتعلم فيها إشي جديد. هذه المشكلة اللي احنا بنعاني منها، مش وقت التناحر والتجاذب السياسي، وقت نطلع من عنق الزجاجة فقط، هذا ما يريد أهل قطاع غزة.
0: الله المستعان. الله يسعد صباحك، يومك سعيد إن شاء الله رب العالمين. شكرا لؤي، شكرا.
2: حياكم الله.
0: قبل الختام منقول صباح الخير لدعاء عزام العمودي، رنا كلبونة، يسعد صباحكم، وحنين دروزة معمر، صباح الخير لطايل الطيراوي وبقية الإخوة المتابعين الكرام. شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: عقله ما معرفني أصحابه ما مشوفني طالع لي جارو هيدا جارو هذا جارو ما بفهمني شي.
1: تعرف إنه على راديو حياة 100.8
2: تعتبر الوحدة 8200 من أبرز وحدات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، حيث تلعب دورا حيويا في جمع المعلومات وتحليلها باستخدام تقنيات متقدمة. تأسست هذه الوحدة في منتصف القرن العشرين وتاريخها مليء بالإنجازات والإخفاقات. رغم قوتها واجهت تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرتها على توقع عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، مما أدى إلى انتقادات واسعة وفتح تحقيقات داخلية لتحديد المسؤولين عن هذا الإخفاق. كانت الوحدة 8200 لها مساهمات هامة في عمليات عسكرية مثل الهجمات على المفاعلات النووية في العراق وسوريا وجمع المعلومات عن تنظيمات معادية، كما تساهم في تطوير أدوات استخباراتية حديثة وتحليل البيانات الضخمة، وتعتبر نقطة انطلاق للعديد من المهارات التقنية في المجتمع الإسرائيلي. ومع ذلك فإن الأخطاء في بعض اللحظات الحاسمة تكشف عن تحديات كبيرة في استباق الأحداث، خاصة في ظل الظروف المتغيرة للصراع في المنطقة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائما واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدراك نافة،
1: سدراك نافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
1: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة.بي اس.

صباح الخير كمان لبلادنا الحلوة، صباح الخير لكل شبر بهالبلد، صباح الخيرات لكل حدا دايما بيبحث عن رزقته بالحلال. صباح الخير.

دائما تذكروا مستمعينا الكرام انه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، فابتسموا وهيك تفائلوا بالرغم من كل هالمنغصات الموجودة بحياتنا.

0: صباح الخير لأمورة، اليوم معنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. كيف أصبحتي؟ أولا اللي أسمع الكل متأخر اليوم، أبصر يعني مش اتفاق، ما في لها علاقة، بس بالصد عندي صاحن الثمانية، أنا صاحن الستة ونص بعرف ما عندي أي سبب. كمان نقول صباح الخير لأبو العز، لسه عنا بالاستوديو. شو بتعمل بالاستوديو لهلأ؟ عجب، مش مركن على المتدربين يا عبي الشوم. ففرغتها يعني؟ أوكي. آه لائتلاف أمان. إمتى ننشر الخبر؟
1: يعني الأصل في الصبايا يعني يشتغلوا عليه، حطيت روس أقلام.
0: آه.
1: ولبعت لا. طيب. النشر.
0: يعني هيك ساعات، أقل من ساعات إن شاء الله بيكون الخبر جاهز، وفيكم تطلعوا على التقرير السنوي لائتلاف أمان، و يعني تشوفوا أبرز المحاور داخل هذا اللقاء. فصباح الوردات. كمان نقول لمتدربتنا الجديدة ملاك صباح الخير. صباح الورد يا ملاك، إن شاء الله قريبا بلكي هيك شد الهمة. صباح الورد. المهم يا جماعة الخير، اليوم سؤالنا نوع من الفكاهة الصراحة، بعد مداولات عديدة. لا أحلى إشي بالموضوع إنه إحنا بعد ما قررنا نسأل السؤال، إنه هيك سامر بيقول لي ببساطة، على فكرة هاي السؤال إنه عن جد سامر، يعني إلي ساعة بقول إيش أسأل. المهم يا جماعة، كمان مرة، هو نوع من الفكاهة السؤال الصراحة، لو يعني فوتناكم على غرفة فيها كل معارفك، كل معارفك اللي بتحبهم واللي ما بتحبهم، شو ممكن تعمل؟ شو أول تصرف ممكن تتصرفه؟ على 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. كأنه أبو غالب عنتر بحبك أكتر منا، لأنه بيقول صباح الخير للجميع وخصوصا أبو العز. ليش يعني أبو العز تحديدا؟ يعني مثلا إحنا مالنا يعني إيش ناقصنا؟ عندك اسكندر، عندك أميرة، عندك أنا، ما بس عندك رائد. طيب إيش مالنا؟ ماذا ينقصنا مثلا؟ صباح الأنوار لصباح ماهر. تمارا يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي. صباح الورد. عبادة، هيني بدي أقرأ الصباح يا عبادة. صباح الخير لكل مستمعي راديو حياة، صباح بيحمل الأمل، بزرع بالقلوب التفاؤل، بمنحنا بداية جديدة مليئة بالخير والمحبة. بيقولنا عبادة كمان بتمنى لنا يوم جميل بتملئ الابتسامة، تتحقق فيه الأمنيات، ويعني دايما في راحة البال أينما كنتم. أسعد الله صباحكم بكل خير، ودمتم بخير وصحة وسعادة. سامر حرك سامر ارجع حرك السماعة لو سمحت، راح الصوت لأنه الوصلة الكهرباء كمان مرة. طيب شايفين من منحطكم بأجواء الراديو إحنا. لا يا عبادة، يوسف موجود. صباح الخير ليوسف، اليوم ما إجا مشان يفتحوا الإذاعة. لا يوسف موجود، أسعد الله صباحكم بالخير والسرور يوسف، أهلا وسهلا. تمارا يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي. خالد بيقولنا بيطرح السلام وبعد، أسعد صباحكم. أبو علي صباح الورد والياسمين للطاقم الجميل، أسعد الله صباحكم وصباحكم كل سعادة وبركة من أم العبد. صباح الخيرات والمسرات لقلوبكم من وفاء محمود. صباح الخير. اليوم سؤالنا مرة تانية هو كنوع من الفكاهة، لو فوتناكم على غرفة فيها كل معارفكم، سواء المعرفة اللي بتحبها ولا المعرفة اللي ما بتطيقها، شو ممكن تعمل أو شو رح تتصرف، شو كلمة ممكن تقولها؟ على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك.

0: عجبني تعليقين لهلأ. سأكون في قمة الحماس والفضول من وفاء محمود. تمارا بتعمل لهم صدر كنافة وترمس قهوة، والكنافة من حلويات الأقصى والقهوة من العمد، وإذا في غدا بتعمل لهم طبخة كوسة وبتنجان. طب إيش شو رأيك؟ ومحاشي وورق عنب. أنا وافقت. لسه بدي أقول إيش رأيك، أو تمارا إيش رأيك تعزمينا أنا وأميرة مثلا على هاي الأكلة؟ والله أحب، أنا روح قلبي المحاشي والورق. ناخد الاتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الفل والروقان.
0: صباح النور.
1: شو هالسؤال هذا الحلو؟
0: حلو من الفكاهة والله. ننكش رأس اليوم
1: تغيير والله. اسمع، بحاجة للشعب والناس إنها تضحك شوية، بحاجة من الكم اللي عندهم الضغوطات. خليهم في السؤال بهم يعلقوا اللي بدهم إياه ويحكوا اللي بدهم إياه.
0: يلا خلينا نشوف الناس كيف راح تستقبل المعارف.
1: انت أنا بحكي مثلا حسب شخصيتي. أول إشي أنا هلا أنا ما بفوت اللحظة الحلوة إني شفت كل أصحابي وصديقاتي في هاي الغرفة. بتمتع بهاي اللحظة أول شيء معاهم. وين أنتوا من زمان؟ وبنبلش لفوا أحضان وهيك، يعني أكيد رح تكوني مشتاقة لهم، إنه كل أصحابك وأحبابك في هاي الغرفة. إشي حلو يعني. يمكن ما تفضي إنك تشوفي اللي ما بتحبيهم أو في بينك وبينهم موقف في هاي الغرفة من أصحابك ومن أحبابك. أكيد حلو. لأنهم رح يكونوا أكثر. أكيد
0: أكيد.
1: إيه بالنسبة للي بيكونوا الشق الثاني اللي هم أعدائي أو اللي أنا زعلانة منهم في شيء، بتعامل معهم بكل هدوء. يمكن أرجع العلاقة بيني وبينهم في هاي اللحظة. ما بيعرف الواحد
0: أبصر يعني، ممكن
1: ترجع العلاقة أو شكليا تسلم عليهم بهدوء لو مش بحرارة زي ما استقبلت صديقاتك وأحبابك. بس ما بضيع لحظة الانبساط، أنا لا تعود ولن تتكرر يعني. هذول أصحابي كلها بغرفة واحدة.
0: أكيد صح.
1: فمتعوا حالكم، انبسطوا، عيشوا اللحظة، تستنوش تقولوا شو بده يصير باقي اليوم. يلا بنعيش اللحظة وبننبسط مع راضي الحياة وبنغير جو. وبدنا هيك نسمع أغنية لا تشكي من الدنيا يا ورد. قد ما نشكي الورد موجود الحمد لله. ولو عليه الشوك معلش، احنا رح نوصل له للورد.
0: الله يسعد لي هالصباح ست سهى.
1: يسعد صباح.
0: أهلا لا تشكي من الشيء للورد. نسيت. أماني بتقولي الابتسامة وبتقول السلام عليكم. في هاي الأيام مستحيل يجتمع كل المعارف إلا في العزاء. طب بالفرح، طب بلمة، برضو شوية إيجابية. أبو علي بضرب عليهم قنبلة مسيلة الدموع بسكر الباب. لا يا أبو علي، هذا قلبه من الحامد لاوي. أن عندك ندى بتجيب لهم ملوخية يفطروا. مسألة تفضلي. يفرطوا مش فكرتها يفطروا أنا. مثلا كم كيلو راح تجيبي وقتها يا ندى؟ صباح الورد. تمارا كانت عم بتقول إنه إحنا أول ناس، مرحبا بكم، ما بتأثري، بيتك عامر أو جمعتنا عامر إن شاء الله. رافع بيقول يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، اليوم عيد ميلاده.
2: مين رافع؟
0: كل سنة وأنت سالم يا رافع. وبيقول يا رب إن شاء الله تكون سنة خير لإله يا رب، وبداية أجمل لجميع أقداره وبحق كل شيء بتمناه إن شاء الله يا رب يا رافع. أم عامر الله يسعد لي صباحكم بالخير والبركات. عبود عبد الرحمن بيقول صباح الخيرات، ولا شيء بلف وبرجع مثلا، بتش يشوفهم على سبيل المثال. تمارا بتقول بتعمل كوسة وبيتنجان، تفضلوا. خلاص مشوار الطريق يا تمارا ولا يهمك. كمان عندنا يوسف، مونديال 2026 عم بيعمل لنا موجز سريع. النرويج 2-1 ساحل العاج. النرويج أقصد ساحل العاج وبالتالي تأهلت لدور 16 لتواجه البرازيل. فرنسا 3-0 على السويد، فوز فرنسي مريح بثلاثية نظيفة. امبارح كان علاء أبو دياب بيقول لو اللاعبين السويديين يركزوا بفوز على فرنسا. فرنسا رح تواجه باراغواي بالدور 16. المكسيك 2-0 للإكوادور، والمكسيك وصلت مشوارها بنجاح، حجزت مقعد لإلها بال16. ومباريات اليوم، إنجلترا مع الكونغو الديمقراطية 7 المساء، بلجيكا والسنغال الساعة 11، وأمريكا والبوسنة والهرسك الساعة 3. وبالتالي تأهلت فرنسا، المكسيك، النرويج، المغرب، البرازيل، الباراغواي وكندا لدور 16. كارما بتقول مش كلهم بتأمنوا، الغريب أيام بيكون أحسن من القريب، ومش كل القرايب بتمنوا الخير لبعض، صار الواحد بيخاف من الكل. لو فوتناك على غرفة فيها كل معارفك اللي بتحبهم واللي ما بتحبهم، شو بتعمل؟ شو ممكن تتصرف؟ شو أول كلمة ممكن تقولها؟ 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

نقول صباح الخير لأنيس، يسعد صباحكم جميعا. أم العبد بتقول يا ريت، هي كتير مشتاقة للعيلة. يوسف بيقول هو بياخدهم بالأحضان كلهم لأنه مشتاق لكل العيلة وكلهم بحبهم الحمد لله، وعلاقته فيهم كويسة، ربنا يديم المحبة. صفاء ترتير يسعد صباحكم وكل أوقاتكم، طاقم ومستمعين ومتابعين داخل وخارج الوطن، صباح الخير لكل شخص بيعطينا الطاقة الإيجابية. جميلة يسعد صباحكم يا حلوين، يا صباح الوردة. سوسن يسعد صباحكم أميرة وأنغام وأبو العز. أول شيء بتنظر لكل الوجوه الموجودة، بتختار بناتها وابنها، بتحضنهم بتاخدهم للبيت بتغدوا سوا، والباقي بتبسي عليهم. جواب ديمقراطي. صباح الخير، والله لطيف الإجابة. لو فوتناكم على غرفة فيها كل معارفكم سواء اللي بتحبوها واللي بتكرهوها مع بعض داخل هاي الغرفة، شو أول تصرف ممكن تتصرفه أو شو ممكن يخطر في بالك؟ 2379 143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

ناس أكيد بوجودك يا أنيس. إذا المستمعين الكرام تخيلوا هيك ندخلكم على غرفة فيها كل الناس اللي أنتوا بتعرفوها، شو أول شيء يعني ممكن تعملوا؟ مين أول شخص ممكن تروح عليه؟ هل رح تختار مثلا تقعد مع أصحابك اللي أنت عم بتشوفهم كل يوم، ولا مثلا أشخاص زمان ما شفتوهم؟ هل في أشخاص ممكن تتجنبوا تحكوا معهم؟ هل أنتوا من الأشخاص اللي معارفكم كتير كبيرة، ولا دائرة صغيرة، دائرة هيك يعني علاقاتكم صغنوطة مثل ما بيقولوها؟ وشو رأيكم كمان في فرق ما بين مثلا الشخص أنا بعرفه ممكن ما مش كتير أروح عنده، أو ممكن أسلم عليه، الشخص صديق لإلي ممكن هو اللي يعني هو اللي أعطيه كل الاهتمام؟ 2-3-7-9-1-4-3. واللايف الموجودة على صفحة راديو حياته على الفيسبوك. نور عاشور بتقول يسعد صباحك أنغام، صباح الخير لراديو حياته. بتاخد عيلتها وبعض من القرايب، مش كلهم، وبعض الأصدقاء، وبيسترجعوا الذكريات الحلوة. توحى الشامي صباح الخيرات والمسرات لأحلى راديو ومقدمات البرامج. صباح الورد يا توحى، أهلا وسهلا فيك. لو يعني تخيلوا دخلناكم على غرفة فيها كل الناس اللي بتعرفوها، شو أول شيء بتعملوا؟ مين أول شخص ممكن تحكي معه؟ مين أول شخص ممكن تتجنب إنك تحكي معه؟ 2-3-7-9-1-4-3. وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: يعني انت بتفيق على 6 ونص وامير على 8. طب انا كل يوم بفيق الساعه 5 وبنزل.
0: الله يعطيك الف عافيه.
1: انا بحب هيك انزل دائما هيك بحب. وبنحب نصبح على يوسف انه سبقتنا اليوم على المباريات. يلا مش مهم سامحينا.
0: يلا مش مشكله فيش اختلاف.
1: وبنحب نصبح اليوم على وزير الكيف والسعاده محمود اسكندر.
0: الله يسعد صباحكم جميعا.
1: وزير البن هذا.
0: طبعا.
1: ومنحب نصبح على عماد النجار ومنقول له بالمال ولا بالعيال.
0: له له.
1: ضربت سيارته مسكين وقاعد هلا.
0: له له له له. المهم سليمة. معلش المهم سليمة.
1: وإذا احنا اجتمعنا بغرفة والله يا عم الغرفة ما بتنفع. بدي صالة. بدي قاعة أقعد مع أصحابي وأحبابي.
0: حلو.
1: والله ما بتنفع الغرفة. يعني أهل حافي هون وفوق بدهم قاعة لحالهم. بصراحة هاي الشغلات حلوة. وأنا بحب أقعد مع الناس اللي يعني بيخلوا الواحد يعني ما بينكدوش علي. يعني بحب أقعد مع الناس اللي دايما هيك باخدوها ببساطة. وبنقعد إحنا وياهم طبعا ونعيد الذكريات. وإذا كان في إلنا معارف مثلا يعني متنارين نحاول نصلحهم إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربنا يديم الوفاء يا رب.
1: أصبح عليكم على جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا على 2379143. وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

نقول كمان صباح الخير لمين؟ صباح الخيرات لليلى هريش، منورين بوجودك. صباح الورد، وردة الشامسة، صباحكم فل وياسمين لأحلى راديو أكيد طبعا الأصدقاء، ومن عيد أيامنا الحلوة، وهي بتختار الأصدقاء بهاي الجمعة. أم وسيم يسعد صباحكم. تمارا أبو العز يعني غادر الاستوديو، فصباح الخيرات. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لو يعني هيك تتخيلوا معنا، دخلناكم غرفة فيها كل الناس اللي بتعرفوها، شو أول شيء بتعمله؟ مين أول شخص ممكن تروح عليه؟ ليه؟ إذا في شخص ممكن تتجنبه فعليا؟ هل في شخص مثلا كنتوا تتمنوا أنه يكون موجود بهاي الغرفة؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الخير يا نغام.
0: اهلا. صباح النور.
1: صباح الاخت اميره، الله يصبحكم ويربحكم، وعن هم يبعدكم ويبعدكم، وعن السعاده يقربنا ويقربكم
0: يا رب جميعا ان شاء الله.
1: هدبان وباكم ويد حوايجنا وحوايجكم، يرحم امواتنا وامواتكم
0: يا رب. اللهم امين امين.
1: حطوني بغرفه مرتي واختي، اول شيء مرتي واختي واخواتي. اما اذا كنا يقولوا مين بدك رجعوا لابوي امي
0: الله يرحمهم،
1: ولا بديش من الدنيا.
0: الله يرحمهم يا رب.
1: ولا بديش من الدنيا. اما وين يرجعوا؟ وين يرجعوا؟ ما شاء الله يا ربي، هذا في البال للجميع
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا رب.
1: الله يبارك.
0: اهلا اهلا. صباح الورد. عنا عشاق الماضي نكنيم
2: يا عيني. هذا
0: جديد الاسم. صح. صباح الخير. أبو علي بيقول أكيد في صديق من مخيم بلاطة هو مخرج مسرحي محمد حامد اللي ما بيمل منه. صباح الورد. مؤمن، والله أنت مسجل دخول متأخر، عملنا النشرة وخلصنا يا مؤمن، راحت عليك عيد اللايف. صباح الخيرات. أنغام أعطينا نشرة أخبار كأس العالم بما أنه أنت وأميرة متابعين، شو رأيك؟ يعني إيش قصده؟ لا لا لا، أنا حاسة أن أنا المقصودة يعني بجانبك أميرة. على العموم راحت عليك النشرة يا مؤمن، انت عامل تسجيل دخول متأخر فرحت عليك. صباح الخير. 2379143. أسامة بيقول أسعد الله صباحكم. صباح الخير لكل المستمعين على فايق مسلم. بشار صلاحات بيقول هو منه عليه بعد مع بناته أريح للرأس وللمعدة برضو مثلا. صباح الورد. 2379143. وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

أم مالك حروب، صباح الخير، صباح الورد. إذا سؤال الحلقة لليوم مستمعينا الكرام بيقول: لو هيك دخلناكم على غرفة فيها كل المعارف، مين أول شخص ممكن تروح عليه؟ مين أول شخص ممكن تتجنبه؟ هل رح تختار أصدقاء يعني أنت بتشوفهم كل يوم، ولا ناس لك زمان مش شايفهم؟ ولو في شخص كنت بتتمنى أنه يكون موجود، مين هذا الشخص فعليا؟ ومش شرط يكون من معارفكم، يعني مش شرط يكون شخصك قريب عليك، مين هو؟ 2-3-7-9-1-4-3. تمارا هي بتكتشف مواهبهم، بتعطيهم أوراق يرسموا، واللي بيعرف يغني بتخليه يغني. بالآخر بدنا ننبسط ونعمل أجواء حلو. بيقول أبو علي، بيقول: وأكيد الصحفية الرائعة والمثقفة أنغام صوالح يعني أحرجتني، بتقول لك هند خدوني من هند، بتقول لك أميرة خدوني. ليش يا أميرة؟ الله يسامحك، أقولهم شو قلتي؟ أتأكد؟ تركيز قلب. صباح الخيرات أنغام وأميرة وهند من حسن حباشي لجميع المستمعين. صباح الورد لأبو العز، ونهاركم سعيد. مثلا هو صبح علينا، مش زي بعض الناس اختارت أبو العز بس. عبير: يسعد صباحكم، ربنا يفرجها على أسرانا وأسيراتنا، آمين آمين يا الله. وإن دخلت على غرفة فيها كل المعارف، فأول شيء بتسلم على الجميع، وبعدها بتقعد تدور على أقرب الناس لإلها وبتقعد معهم. تمام، صباح الورد، أهلا وسهلا.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد لها الصباح.
0: صباحك اهلا وسهلا.
1: كيفك؟ شو هالبرنامج الحلو؟ شو هالسؤال اللي يعني ذكرتينا بايام زمان؟
0: يعني هيك انا نعمل شيء شوي فكاهي نتسلى مع بعض.
1: والله انت قلتي الاجتماع ولا القعده؟
0: لا انا بقول لو هيك فوتناك على غرفه فيها كل معارفك شو ممكن تعملي؟ هيك شو اول كلمه بتخطر على بالك؟
1: أول انا مازال كلهم معارفه موجودين بفوت بقول السلام عليكم. يعني بسلم على الكل طالما ان انا مفيش بيني وبينهم اشي وكلهم معارفه وحبايبي. اما الشق الثاني من السؤال اذا صاحبات وفي شرف وفي محبه برضه برمي التحية من شان لا احرجها ولا احرج نفسي. ما بسلم خلاص من شان ما تاخذش موقف او واحد منهم ينتد ما سلمتش على نغم. بالمعنى لا انا ببجبش لهذا الوضع الي. سلام عليكم كيف حالكم كيف انتم بتندمجي مع واحدة جنب بتقعد بتتحدث بتناقشي جماعي بس ما بشعرها. اذا هي حابة انها تيجي وتقول والله زمان ما شفتك وحقك علي وكنت زعلانة بقولها خلص انسى الموضوع اسفقعي سطحة. احنا جايين ننبسط مش جايين نعاتب.
0: صحيح ممكن.
1: بقولها يا هيك اذا هي ما بدها ضلت على نفس الجمود اللي هي قاعدة فيه هي حرة. يعني ما بنقدر نغصبها هذا برجع هو وحركاته وضميره وحرارته لصاحباته. انا صاحباتي بموت عليهم بحبهم. بشوفهم بالسوق بتقول لي كيف حالك بتعرفني كبرات هذه كنتي وهذه بنت ابني وهذه بنت بنتي كبرنا يعني. بصير تقولي لها تعالي ونقص الله ايام زمان كيف كنا نقعد نتذكر حالنا ولا وين فنجان قهوه. بتقول لي ان شاء الله الايام بدي اجيب بناتي بدي اجيب كناين وازورك واحد عندك.
0: كبر الواحد.
1: بيكبر مزبوط. لا جماعتنا احنا لمن سننا كبروا صاروا جدات واحفاد. فعشان هيك اما اني اشعر لوحدي ان انا زعلانه مستحيل ان احرجها واحرج نفسي. خلي احنا جايين ننبسط من جايين نعاتب وجايين ندير وجوهنا او ليش جايبه هاي او هاي ليش جايبه هاي. احنا فايتين على بيت مشترك كلنا مع بعضينا ما اننا نتدخل.
0: مزبوط صحيح.
1: فانا ما عندي دغانة ولا عندي يعني اعلق على حرة. حبت تقوم الصاف احنا بجوز انا اكبر منها سنة تقول عيب يعني اكبر مني مهما كان اقوم اصالحها احكي معها فيش اديت عتاب بمزط من هالموقف اللي انا فيه بين وبينها. هذا اذا بتفهم واذا ما بدهاش تفهم خليها راكبة راسعها حرة. انا لما مثلا بكون متضايقه بدي اصلح شفت المجتمع بحاكيها كيف حالك كيف انت شو اخبارك من شان ما اشعر ايش اشعر نفسي. وقعدنا في موقف يعني مش اجى بوقته انك نصطلح بدون عتاب ونقاش. هذا عند اللي بفهم عند اللي ما بفهم ما بتقدر تعدلي لمخه. العنيد عنيد والما بده يصالح هو حر.
0: شو بدك تعدلي لا تعدلي مثل ما بيقولوا.
1: ما بقدر اعدل حدا. انا بعمل بنيتي وزنيتي صافيه بستجيب منيتها بالصافيه خليها بحالها هي حره.
0: الله يهدي بالنا جميعا يا
1: بعين الله بعين. يعني زي انتوا الثلاثه توأم ما شاء الله عنكم
0: حبيبتي.
1: يعني حبيبتي. احنا لما بنقعد بنتحدث احنا وياكم انتوا من جيل بناتنا.
0: صحيح.
1: وبتسمعونا
0: اكيد طبعا واجبنا هذا من محبتنا.
1: شو من جيل بناتنا؟ انا لما بكون عمري 72 سنة انتو كلكم من جيل بنات واحفادي.
0: الله يعطيكي طولة العمر
1: يا الله يرضى عليك. فعشان هيك احنا منحب نتحدث ومناخد من الصغير معلومات لاني ما كانتش عزمان هيك مفتح الدنيا.
0: حبيبتي يسعد لي الصباح.
1: بعين الله.
0: اهلا يا روح. اهلا اهلا وسهلا. هلا بدوي ربنا يسعد اوقاتكم حبايبنا من عمان. صباح الخير لإلك لكل اهلنا بعمان والاهل بعمان. صباح الخير على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام، سؤال حلقتنا لليوم هيك، تخيلوا إنه إحنا دخلناكم بغرفة فيها كل الناس اللي بتعرفوهم، شو أول شيء ممكن تعملوه؟ على 2379143، وبرأيكم هل العلاقات الكتيرة بتعني دعم أكبر، ولا بتحسوا إنه إحنا يعني ننتقي يكون عنا جودة باختياراتنا هي أهم من العدد؟ كمان من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

معمر المصري صباح الورد لطاقم راديو حياة. صباح الفل، أهلا وسهلا فيكي. إذن على 2379143 برأيكم مستمعينا الكرام، هل العلاقات الكتيرة بتعني دعم أكبر ولا الجودة؟ يعني الجودة أهم من العدد. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

عبير بتقولنا شو رأيكم باللي بتسلم على واحدة قريبة إلها وبترفض تسلم عليها أمام الناس، بتسبب لها إحراج، والقصة تكررت كتير مرات، ولما الشخص التاني بيشكي من هذا الموضوع الرد بيكون أنه بهمش، كوني أنتي أحسن منها. شو رأيكم مستمعينا الكرام؟ خلاص ما تسلموا عليها بالناقص، يعني شو رأيكم؟ شو رأيكم بهاي الشخصية أو بهذا الشخص اللي بيسلم على كل الناس الموجودين مثلا، وما بتعمد وبتعمد إنه ما يسلم على شخص قريب، أو بيسلم عليها بينه وبينها بس بعدين قدام الناس لا، وهالشي بيعمل إحراج. شو برأيكم؟ هل الشخص هذا لازم يضل يكون يعني يضل أحسن منها ويتصرف بهاي الطريقة، ولا لازم ياخد موقف معين؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياته على الفيسبوك. عنا أم مالك الحروب بتقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، لو دخلنا على غرفة فيها كل المعارف بتسلم عليهم وبتسأل عن حالهم وصحتهم عن أولادهم، وبتقعد مع يعني أقرب حدا بقرب لها، وبتحب تلتقي بصحباتها وقت الجامعة. أما بالنسبة لموضوع عبير مثلا، تمارا بتقول بتصير كتير والكل بنتبه أنه هاي بتكون مش إنسانة محترمة وحقودة، ربنا يبعدنا عنها. أبو علي لازم تواجهها وتسألها ليش هيك بتتصرف بالذات معها. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم, وصباح الخير اكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة .bs. هلا بقول لك تمارا بتقول بتتجاهلها اصلا وما بتشوفها. صباح الخير مثلا, اذا هاتوا بالدقائق المتبقيه من الساعه الاولى. عبير عم تسأل هذا السؤال, شو رأيكم باللي بتسلم على واحدة قريبة إلها وبترفض تسلم عليها أمام الناس, وهالشي بيسبب لها إحراج والقصة تكررت عدة مرات, ولما هي بتشكي بيكون رد الجميع بهمش أنت يكوني أحسن منها. هل دايما الشخص المتضرر مفروض يكون أحسن ولا مفروض ياخد أميرة بتقول أكيد لا وهذا هبل, ولا لازم فعليا تاخد موقف
1: لو شو مكان بمسح الأرض فيها
0: مردين مثلا, يعني ما بتسكت لها أميرة على ممكن مش بلحظتها تردها, ممكن بموقف تاني بتصرف تاني يعني. المهم الواحد يضل حافظ الموقف. في ناس بتعمل هيك بدون أي سبب, عندهم نقص أو شايفين إيش شايفين أو شايفين اللي أمامهم أحسن منهم فبيحسوا بالنقص هاد, وهذا التعبير إنه اللي ما سلمت عليها أحسن منها, فهذا ممكن يكون غيرة وحسد ومرض نفسي. أسيل ترتير يسعد صباحكم يا رب بكل خير. ممكن تبحث عن أشخاص معينة, أنا معنية أعرف شو وضعهم, بس هذا في حال إنه إحنا حطيناها بغرفة فيها كل معارفها. صباح الوردات يا أسيل, أحلى وسهلة. 2379143 طبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير من جديد. طبعا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي. صباح الفل لست الكل اللي دلتها هاي أسيل بتقولنا على برنامجكم وصارت كل يوم تسمعنا. صفاء الترتير صباح الورد ننزقف لصفاء. تمارا بتعاملها بنفس المعاملة بنفس الموقف. ماجد بتقول صارت معنا رحنا نزور مريض وناس مجتمعين عند المريض سلمنا على الكل، في أحد الأشخاص سحب إيده وما بده يسلم علينا. بعد فترة عرفنا أو بعد فترة عفواً عرفوا كل العيلة وتزعلوا معه وما حدا بحاكي. فعلياً تحس الموقف كتير سيء حتى لو في بينك وبين هذا الشخص السمع، يعني كتير الإشي إحراج. أنت لا تسحب إيدك، يعني خيركم من بدأ بالصلح والسلام. صباح الخير على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير اكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة تطبيقات. سامي محمد بتقول يا صباح الورد والفل ولجميع طاقم راديو حياة. شوفي كل انسان عنده مبدأ تربى عليه، هي كتير واجهت مواقف مثل هيك، بس صدقا لو تشوف واحدة معينة ما بتحاكيها وتكون بين الناس بتعرفهم أكيد بسلم عليها، مو يعني مش ضعف منها، لا هذا بدل على إنه أهلها ربوها على إنه تكون يعني إحنا أشخاص متسامحين وبعيدين عن القيل والقال، لأنه كل إشي عند ربنا ما بضيع. أما تمارا بتقول خلص إجت منهم مش منا، خفف ناسك برتاح رأسك، ليش مكبرينها؟ بدهم يبعدوا بلا منهم، ربنا يعني بزيل ناس وبعطي ناس أحسن منهم، ربنا ببعدهم لأنهم مش مناسبين لإلنا. صباح الورد يا تمارا، أهلا وسهلا. إذن السؤال مثلا هي طرحته عبير، خلينا نقوله هيك، شو رأيكم بالشخص اللي بيسلم على حدا بس قدام الناس ما بيسلم عليه، أو أنت بتيجي بتسلم عليه بيقوم بيسحب إيده على سبيل المثال، قديش هذا الشخص يعني محرج، وشو ممكن تتصرف، كيف ممكن تتعامل لو انحطيت بهذا الموقف؟

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، طبعا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت بسمعنا على 100.8 وحيات دوت بي اس. اذا لو فعليا انتم انحطيتوا في المواقف اللي عم نطرحها اليوم، شخص انت سلمت بدك تسلم على شخص وهو سحب ايده ما رد يسلم عليك، او يعني شخص بيتعامل معك عادي بس قدام الناس ولا كانه بيعرفك، كيف ممكن تتصرف؟ يوسف بيقول هاي بين الرجال كبيرة كتير الصراحة، ولو حدا بتقولك أميرة حتى بين النساء بتخيلش، مش عارفة موقف كتير سيء. فالمهم يوسف بيقول بين الرجال كتير كبيرة كبيرة، ولو حدا عملها معه يعني بيقابل بيقول له بالناقص منك ومن سلامك، ولما بيرجع وما برجع بيسلم عليه مرة تانية بنفس اللحظة، يعني يوسف بردها ما ببيتها. صباح الخير 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

مشاهر، يسعد صباحك من الله. أحلى أنغام، أحلى أميرة. والله في أشخاص كتير هيك، حتى اللي قراب منك كمان وأقرب الناس لإلك بتحسهم بيعملوا حالهم ما بيعرفوك. هي من النوع إذا بتشوف يعني موقف من حدا بتجاهلها بتعمل معه يعني بتربيتها بأخلاقها، يقينا بأنه يعني ربنا سبحانه وتعالى بالنهاية دايما هو رح يختار لنا الأحسن. صباح الخير يا أم شاهر. تمارا بتحكي له إحنا مش قد المقام، ولا إحنا مش معبيين عينك، ولا مش من مستواك. صباح الورد على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

وفاء بتقول عامل الناس بأخلاقك مش بأخلاقهم هم، لأنه معدنك اللي رح يبين للناس مش معدنهم. صباح الخير يا وفاء، 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

كمان عنا أم العبد بتقول إنه الشخص بيكون عنده ثقة بنفسه. تمارا هي مع وفاء: خليك بأخلاقك وأصلك وحافظ عليهم لأنه راس مالك، ما تنزل لمستواهم أخلاقهم. عبد الله عاشور: صباح الخير للجميع وصباحك ورد أنغام. صباحك فل، أهلا وسهلا. إذن على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيديو.

يلا خلينا نشوف. عبد الله بيقول هو بيمتنع عن الإجابة عن السؤال لأنه ما بحب بس إنه يعلق ويكتب تعليق وإجابات وحكم لأنه جوابه عكس هيك. طب إحنا بنحب نعرف إيش جوابك، إذا بتوصل لنا الفكرة بفويس مسج، إذا بتوصل لنا الفكرة إنه نسمع صوتك نتعرف على الشخص الجديد اللي عنا بالبرنامج، أو مثلا تكتب لنا. عبير خلينا نقيم السواد من قلوبنا، الدنيا فانية.

ما بنقوت شو بنقول الله يرحمه كان إنسان طيب. ما إحنا ليش نستنى للإنسان يتوفى ولا يصير معه يا الله قديش كان هذا الإنسان منيح، ما أتنعم بالمنح اللي عنده وهو عايش. فصباح الخير، يعني هيك معنا 3 دقائق وننهي هاي الساعة على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يلا صباح الخيرات من جديد. طبعا نقول صباح الخير.
1: مين الأول؟
0: يوسف أنغام الساعة الثانية. مين الساعة الثانية من البرنامج ولا قصده برنامج الثانية؟ الساعة الثانية صح؟
1: هلا
0: دكتور إياد مقبول أخصائي الجراحة العامة وجراحة المناظير في مستشفى جامعة النجاح الوطنية. راح نحكي عن أنه الجامعة النجاح الوطنية أو مستشفى الجامعة فعليا أطلق برنامج متخصص في طب الطوارئ. وبالضيف الثاني أو النص الأخير هو ضيفنا من ألمانيا مستمعينا الكرام. شوفوا شبابنا المبدعين، شاب فلسطيني من الخليل من دورة تحديدا، عم بعمل اختصاص بألمانيا وابتكر ما يسمى الطبيب الآلي، ونقدر نقول عنه ابتكار فلسطيني عم بيصنع الذكاء الاصطناعي في خدمة الصحة فعليا. ولكن هاي التفاصيل رح نتركها لضيفنا بالجزء الأخير من البرنامج. أحمد بيقول أول خمس دقائق بيعمل تحديث قاعدة بيانات، بعدها بيطلب كاسة شاي مالي، بعدها بيطلب كاسة شاي، بس الخوف بيطلع واحد بيسألك بعدك متذكرني. هاي كارثة، هاي مصيبة الصراحة يعني. متذكرك طبعا، ولا تعرف انه انت بس تعمل حالك مش يا سلام. لم أرى نظرات الحب الحقيقية إلا على عتبات المقابر والمستشفيات والمطارات، نحن أناس لا نتذكر من نحبهم إلا في النهاية. لا برضو
1: في نسبة بلا، والله في نسبة هيك عن جد
0: عن جد. تمارا بتقول والله اللي منيح واللي كويس عمره ما بيأسى فعليا، لأنه ربنا أوجد بقلبه الرحمة والرقة والحنان، فصعب يغير معاملته مع أي إنسان. كل ما أقرأ تعليق لتمارا أو لا يعني طيب مع أي إنسان لو شاف سواد قلوب الناس وعكس معاملته، بس بضل قلبه طيب والطبيب يعني والطيب ليس ضعف منه. إيش هاد طيب بل هي منحة إيش إيه؟ ايش في وانا مش فاهمه. والله اللي منيح واللي كويس عمره ما بئس، لانه رب اسمعي انت الضيف صرعني انت مش فاهمه.
1: ما بئس لانه ربنا والله بقلب الرحمه بصير بغير معاملته.
0: بتعرفي فكره انا مضغوطه صرعني الضيف. طيب بسم الله يعني طيب والله منيح اللي منيح واللي كويس عمره ما بيأسى، لأنه ربنا أوجد بقلب الرحمة والرقة والحنان، فصعب يغير معاملته مع أي إنسان لو شاف سواد قلوب الناس وعكس معاملته، بس بيضل قلبه طيب. والطيب مش ضعف، هي يعني صفة الطيبة منحه إياها سبحانه وتعالى لحد أشخاص ما بتمتعوا فيها. الحج عماد الله يسعد صباحكم أنغام وأميرة أختنا مساعد وزوجته العزيزة، والحمد لله على السلامة يا حج، ومثل ما بيقولوها بالمال ولا بالعيال، وألف سلامة عليك يا حج، أهلا وسهلا. إذن خلص بكفي، بدي أطلع لفاصل مستمعينا الكرام، وأكيد خلينا بعد الفاصل نبلش بلقاءات البرنامج اللي خصصنا لكم إياها لليوم، خليكم معنا.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرات وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.

يا صباح الورد مستمعينا الكرام. المهم أنا كنت قايلت لكم إنه الجزء الأول خاص أميرة من البرنامج رح نكون مع جامعة النجاح الوطنية اللي أطلقت برنامج متخصص في طب الطوارئ. كان المفروض ينضم لنا دكتور إياد مقبول مدير عام مستشفى النجاح الوطني الجامعي فعليا، ولكن لسبب من الأسباب اعتذر هلأ دكتور إياد عن اللقاء. إن شاء الله ضيفنا الثاني يعني يضل معنا بجزء الأخير من البرنامج. على العموم هلأ إحنا شو ممكن نعمل؟ صحيح أحسنتي، إحنا ممكن نكمل بسؤال الحلقة بس مش بلايف جديد، باللايف القديم مستمعينا الكرام اللي لسه حس حاله حابب يشارك بالبرنامج وبالموضوع برضو من خلال لايف الحلقة اللي طفناه قبل شوي. وكمان ممكن هيك نروح لبعض الأخبار المنوعة و الترفيهية. إيش بدك أحمد؟ إيش بدك أحمد؟ صباح الخيرات أحمد صبرة، يعني 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك اللي كان موجود. سؤالنا كان بيقول بالأول لو دخلناكم على غرفة فيها كل معارفكم كيف ممكن تتصرفوا، والسؤال الثاني شو رأيكم بالشخص اللي بيسلم على كل الموجودين بس بتعمد ما يسلم على شخص عليك مثلا، وهذا الموقف بتكرر أكثر من مرة وسبب لك الإحراج، شو ممكن تعمل؟ شو ممكن تتصرف؟

طيب إذا مستمعينا الكرام، بالجزء يعني الأول اللي يعني الأول وفيش غيره عقولة أميرة. المهم هلأ وأنا عم بفكر شو ممكن نحكي، طلع قدامي تقرير. هاي التقرير هو دراسة معمولة بتقول إنه رفع الأثقال للنساء بيقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 44%. في دراسة أمريكية واسعة عملت مؤخرا بتقول إنه تمارين القوة ورفع الأثقال بتساهم في خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب خاصة لدى النساء. وهاي الدراسة بتقول إنه رفع الأثقال لساعتين أسبوعيا بيقلل خطر النوبات القلبية بنسبة 44% وأمراض القلب عموما بنسبة 20%. بسوى والله إنه يكون لقدام ضيف معين يحكي عن هاي الدراسة. هاي التمارين يعني قبل تمارين الأثقال، يعني النساء لما بتلعب بالنوادي الرياضية أول شيء ممكن يخطر في بال هاي التمارين الهوائية، فعليا هو أكتر شيء بخطر في البال. بس عندما لما بفكر الشخص إنه بده يعمل وقاية من أمراض القلب بشكل عام، أثبتت الدراسة إنه رفع الأثقال أيضاً من شأنه إنه يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب خاصة عند النساء. وهي دراسة تم نشرها بجمعية أمراض القلب الأمريكية، وبالتالي نشرتها الدورية العلمية المتخصصة بأمراض القلب بأمريكا، وقالت إنه احتمالية الإصابة بأمراض القلب لدى النساء اللي بيمارسوا رفع الأثقال أقل بكتير من غيرهم. والدراسة يعني كانت أو أجريت على أكثر من 117,000 امرأة في إطار دراسة صحية طويلة الأمد، وبعدين طلعوا بهاي الخصائص أو النتائج. وأكد الباحثون مرة تانية إنه مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية تتراجع بنسبة 44%، واحتمالات الإصابة بأمراض القلب بشكل عام تراجعت بنسبة 20% للنساء اللي بيرفعوا الأثقال لمدة ساعتين فقط في الأسبوع. ولا إشي.

هلا مستمعينا الكرام بدنا نروح للفاصل، اكيد بعد الفاصل راح نرجع ونكمل بما تبقى من مشوارنا الصباحي يوم بيوم، خليكم معنا.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل أصدقائنا الدائمين والمتجددين. اليوم عنا بختام البرنامج لقاء جدا مميز، لقاء خلينا نقول هو فرصة لكل شاب فلسطيني يعني حابب يبتكر، حابب يبدع وعنده القدرة على ذلك، ولكن يعني بيحكي إنه الظروف شوي صعبة. اليوم رح نحكي عن إنجاز لافت ولأول مرة ممكن يكون بالعالم. دكتورنا من الخليل ومن منطقة دورة تحديداً، الدكتور براء خلاف، هو عمل تطبيق ذكي. هذا التطبيق يعني يعرف خليني أقول بالطبيب الآلي. فكرته طبعا رح نترك المجال اكثر للدكتور براء، فكره هذا التطبيق او الطبيب الالي انه يعمل على تقييم الحاله الصحيه للمريض. رح نتعرف اكثر على فكرته، قديش دقته، قديش ممكن كمان يوفر على الطبيب والمريض ايضا. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: الله أوقاتكم بكل خير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني دكتورنا إحنا اليوم بنحكي عن الطبيب الآلي، تطبيق يعني هو قادر على تقييم الحالة الصحية للمريض. نحكي عنه أكثر للمستمعات والمستمعين، كيف نشأت فكرة هذا التطبيق تحديدا؟ تفضل دكتور.
1: بداية صراحة بالمد هو عبارة عن مشروع طبي ريادي ومتطور وتنافسي نوعا ما.
0: نعم.
1: وصلنا فيه بفضل الله تعالى إلى مستوى متقدم يجعله يحاكي التفكير السريري للطبيب بأكبر قدر ممكن. فبدأت فكرته منذ سنوات الدراسة، حيث كنت أحاول دائما فهم الأمراض بطريقة خوارزمية تربط بين الأعراض والعلامات السريرية والفحوصات أيضا والتشخيصات التفريقية، ثم تأكيد تشخيص واختيار العلاج الأنسب. ومن هنا تقريبا جاءت الفكرة.
0: حلو. طبعا دكتور براء، بس عشان كمان نعرف المستمعات والمستمعين عليك ونترك المجال كمان نكمل بفكرة التطبيق، وحضرتك يعني ببرنامج الاختصاص الباطني والغدد الصماء صحيح؟
1: نعم صحيح، أنا أتخصص على برنامج الإقامة هنا في ألمانيا.
0: نعم تفضل دكتور.
1: نعم، هنا من هنا جاءت الفكرة، هو تحويل هذا التفكير الطبي المنهجي إلى منتج رقمي قادر على التحليل والتنظيم بطريقة تحاكي عمل الطبيب. وقد عرضت أيضا الفكرة عام 2022 على إحدى جامعاتنا الفلسطينية، وحتى قبل ظهور أيضا تشات جي بي تي في ذلك الوقت، ولكن والحمد لله رب العالمين ورغم ما واجهنا يعني من تحديات صعبة استطعنا بفضل الله تعالى أن نواصل تطويره تدريجيا حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم.
0: جميل.
1: فقيمته الحقيقية لا تكمن فقط في التقنية وحدها، بل أيضا في كونه أداة ذكية تنظم التفكير السريري وتدعم الطبيب في المشفى أو في العيادة في اتخاذ القرار بصورة أدق. وننوه أيضا أنه هذا التطبيق وهذا المشروع أيضا هو أداة ذكية لمساعدة الطبيب لا لاستبدال.
0: أها، هاي نقطة كتير مهمة، مساعدة الطبيب لا لاستبداله. طب على هيك دكتور براء، التطبيق فعليا كيف ممكن يحاكي طريقة تفكير الطبيب ورؤية الطبيب مثلا للحالة الصحية، التشخيص الدقيق على سبيل المثال؟
1: نعم، يحاكي التطبيق طريقة التفكير الطبيب من خلال عدة أنماط، ومنها خوارزميات طبية منهجية تبدأ كما قلنا بالأعراض والتاريخ المرضي للمريض والفحص السريري الذي يقوم به الطبيب، ثم تقود إلى الفحوصات المناسبة التي تتناسب مع حالة المريض وتربط النتائج بتشخيصات تفريقية، وبعدها تقترح العلاج الأنسب حسب حالة المريض. وهو طبعا أريد ذكر أنه مبني على أحدث البروتوكولات الطبية والأمريكية ومدرب على مئات الحالات السريرية. وأيضا في نقطة مهمة إنه هو لا يكتفي بعرض المعلومات فقط، ويحولها إلى تفكير سريري واضح يوجه الطبيب خطوة إلى الخطوة التالية بدقة وتنظيم.
0: على هيك يعني نسبة الأخطاء الطبية أو التشخيص الخاطئ رح تصير أقل، بس يتم.
1: نعم نسعى لهذا إن شاء الله. ولكن هناك أيضا ود ذكر ميزة أخرى للمشاهدين الكرام.
0: تفضل.
1: انه يوجد ايضا داخل التطبيق شات بوت طبي متخصص يتيح للطبيب الوصول بسرعه الى المعلومه الموثقه والبروتوكول المناسب. يعني خاصه في اللحظات الحرجه الطبيب يحتاج الى سرعه في اخذ المعلومه وعدم التشتت في المصادر الطبيه المختلفه.
0: نعم. طب دكتور، يعني هذا التطبيق بالاساس لمين صمم؟ وهل المريض العادي، عامة الناس خليني أحكي، بيقدروا يستخدموا هذا التطبيق ولا كيف؟
1: التطبيق موجه بشكل خاص فقط للأطباء.
0: أوكي.
1: فالإنسان العادي قد يرى النتيجة لكنه لا يملك دائما القدرة على تفسيرها طبيا في سياقها الصحيح. لذلك صمم التطبيق فقط وفقط ليكون بين يدي الطبيب، وأعيد فقط، لأن القيمة الحقيقية ليست في المعلومة وحدها.
0: نعم.
1: بل أيضا يعني في فهمها، تقدير أهميتها، ربطها بالحالة السريرية، ثم اتخاذ القرار المناسب بناء عليها.
0: إذن فقط للأطباء، خلينا نحكي عامة الناس ما بيقدروا يستخدموا هذا التطبيق.
1: نعم صحيح. يعني إذا وقع هذا التطبيق في يد شخص غير مختص مثلا في المجال الطبي قد يكون خطيرا عليه نوعا ما، يعني خاصة إذا عمل بما يقول به، لأنه قد يؤدي إلى سوء فهم في النتائج أو اطمئنان مثلا يكون خاطئ من قبل المريض، أو قلق عند المريض غير مبرر.
0: آه مفهوم. زي لما بعض المواطنين بيسألوا تشات جي بي تي عن إشي، عن عرض معين عندهم، ببلش هو يشرح في حال كان التعامل معه بطريقة مغلوطة. طب دكتور، خليني أقول يعني شو التحديات اللي واجهتك وقت ما قررت تنشئ هذا المشروع أو هذا التطبيق؟
1: صراحة كان هناك كثير يعني من التحديات التي واجهتنا، وخاصة أني أنا في المجال الطبي ولست في مجال الاي تي والأمور البرمجية، ولكن كان التحدي الأكبر من هذا كله وهو الذي أستطيع أن أقول عنه هو التحدي الحقيقي، هو إنه ليس أن أبني فقط تطبيقاً، فالجميع يستطيع أن يبني تطبيقاً، ولكن أن نكتب خوارزميات لهذا العدد الكبير من الأمراض، وأن نبني عقلاً برمجياً طبياً يفهم المعلومات السريرية والمعطيات السريرية ويربطها بمنطق طبي دقيق، ثم يأتي بعدها ليحولها إلى قرار منظم يمكن أن يدعم الطبيب، فكان هذا التحدي صراحةً صعب جداً. وايضا انه احنا لما ضفنا عليه كمان الشات بوت الطبي اللي يستطيع الطبيب المحادث معاه داخل التطبيق، كان ايضا يعني مع وجود هذه قاعده بيانات طبيه الكبيره، فعندنا احنا في التطبيق قاعده بيانات طبيه ثابته للتطبيق، ووجود ايضا عامل ذكاء اصطناعي متطور جدا، وايضا وجود الشات بوت، فاحتاج الى منظومه متكامله، وكانت نوعا صعبه لانه يعني نبني هيك ترابط بين هذه المميزات كلها مع بعض.
0: نعم. طب خلينا نشوف هيك دكتور، قديش بتضمنوا يعني دقة التقييمات الطبية مثلا أو التشخيصات الطبية، سلامة المستخدمين كمان؟
1: صراحة يعني وأقولها بشكل صريح، إحنا لا نترك القرار للآلي أبدا، يعني نستخدم نعم الذكاء الاصطناعي لتنظيم المعطيات وتقليل الأخطاء، وندعم الطبيب أيضا بالمعلومة الصحيحة في الوقت المناسب وفي اللحظات الحرجة. أما القرار الطبي النهائي فيبقى دائما يعني مثل ما نقول، نقدر نقول بيد الطبيب فقط، يعني نحن نحافظ على دقة التقييم وسلامة المريض، ولكن أبدا لا يمكن الاستغناء عن الحس الإنساني للطبيب ولا عن عقل أيضا الطبيب.
0: طبعا هو هيك يعني آلة مساندة وداعمة للطبيب بتكون.
1: نعم صحيح.
0: طب هيك يعني قبل الختام دكتورنا، شو الخطوات المقبلة لتطوير على سبيل المثال التطبيق؟
1: صراحة نحن طموحين يعني شوي نوعا ما، ولكن يعني لنكون منطقيين شوي، يعني أهدافنا المقبلة إن شاء الله هو تطوير يعني قاعدة البيانات، يعني نشملها بعدد أمراض أكبر، هي عليها فيها بالوقت الحالي مئات من الأمراض، ولكن إن شاء الله حتى يعني نريد أن نشمل الأمراض النادرة فيه، ونحسن الخوارزميات، يعني طبعا لازم دائما نسعى دائما انه نصل لافضل جوده ممكنه، وتوسيع تدريب النظام، يعني وعندنا ان شاء الله يعني فكره ان شاء الله تكون قابله للتحقيق، يعني نحاول ان شاء الله متاحته مجانا للاطباء الفلسطينيين، وخاصه يعني في غزه الحبيبه، يعني
0: ان شاء الله
1: هناك
0: ان شاء الله،
1: وتوفير ايضا يعني نقدر نقول كمان انه نعمل التطبيق كمنصه تعليميه وتدريبيه اللي تحاكي عمل الطبيب على ارض الواقع للجامعات الطبيه ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله تعالى. دكتورنا يعني هيك خليني نختم معك برسالة لكل شبابنا اللي بيفكروا مثلا بالتطوير، يعني يشتغل على حاله بالرغم من كل هاي الظروف، انه احنا دائما يعني اسم الله عندنا شباب مبدعين ومبتكرين مثل حضرتك وباختراع هذا التطبيق، شو ممكن نوجه لهم رسالة كدعم لإلهم لكل حدا عم بسمعنا تحديدا؟
1: صراحة يعني انه غياب الطاقات البشرية وضياع طاقات الشباب في هذا الوقت، يعني اذا اكون صريح معك تبدأ هي من اهم الاسباب لها هو التشتت. نعم. واهمها التشتت الرقمي، يعني اللي هو يفقدنا يعني تقريبا القدرة على التركيز، القدرة على متابعة احلامنا. فدائما هناك عبارة يعني كنت أردها في نفسي ان لا هناك يعني لا للمستحيل، يعني مدام هناك أشخاص عم يسعوا في هالحياة لازم إحنا كمان نسعى ونحاول نترك أثرنا، يعني ونجعل العمل يعني نترك عمل بعدنا يكون نافعا لغيرنا وصدقة جارية بإذن الله تعالى، ونقدم أفضل خدمة يعني إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: وأهلنا.
0: يا رب إن شاء الله
1: نخدم التغيير إن شاء الله، يعني
0: يا رب إن شاء الله بإذن الله تعالى. كل التوفيق دكتورنا، نورتنا وأهلا وسهلا بحضرتك الدكتورة براء خلاف، طبيبة على برنامج الاختصاص الباطني والغدد الصماء. أهلا وسهلا، صباح الوردات دكتور.
1: الله يبارك فيك.
0: أهلا وسهلا فيك.

طبعا مستمعينا الكرام، اكيد احنا مكملين معكم بما تبقى من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. فكل التوفيق والاحترام لكل حدا هيك بفكر يبدع ويطور ويحدث تغيير، سواء كان بالنواحي الصحيه العمليه العلميه ايضا. فصباح الخير لكل افراد وابناء شعبنا وين ما كنتم عم تسمعونا، سواء من داخل الوطن مثل ما بيقول المستمعين او من خارج الوطن.

وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام البرنامج. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: إنها الساعة الثانية عشر ظهراً.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. تواصلت الأربعاء الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال عمليات نسف للمنازل والقصف وغارات بالطيران المسير وقصف بحري واستهدافات لخيام النازحين وعمليات إطلاق نار طالت مناطق متفرقة خاصة في جنوب القطاع في انتهاك مستمر للاتفاق المعلن. قال نادي الأسير الفلسطيني

0: وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا العرب برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية منذ مطلع العام إلى 6. تتواصل التحركات الدبلوماسية في المنطقة بالتزامن مع مرور 14 يوما على توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وبعد 124 يوما على اندلاع الحرب، وسط مساع لاحتواء التوترات والخلافات المرتبطة بتنفيذ بنود الاتفاق. كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش خلال الأيام الماضية خيار العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة مع إيران قبل أن يتراجع عن ذلك ويميل إلى مواصلة المسار الدبلوماسي، في وقت أكد فيه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عدم تسجيل أي هجمات إيرانية على السفن خلال الأسبوعين الماضيين. تواصل إسرائيل ربط انسحابها من جنوب لبنان بشروط أمنية، مؤكدة أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستبقى مرتبطة بمنع ما قامت بوصفه بإعادة تموضع حزب الله قرب الحدود، في وقت تصاعد فيه من لهجتها السياسية والعسكرية بشأن بقاء قواتها في المنطقة. أعلنت السلطات الإسبانية أن النصف الأول من عام 2026 كان الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، مع ارتفاع ملحوظ في متوسط درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، وأكثر من 1000 حالة وفاة مرتبطة بالحر. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك البدان سالك، أما حاجز دير شرف تفتيش عشوائي، بيت فوريك والمربعة وسرة، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بيخفف المغص والانتفاخ والغازات قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة راحة استثنائية خدمات متكاملة وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية
3: الساعة الآن الواحدة ظهرا
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق موجز الأخبار على راديو حياة
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة تقرأه عليكم أنغام صوالحة درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية تواصلت اليوم الأربعاء الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال عمليات نسف للمنازل وقصف وغارات بالطيران المسير وقصف بحري استهدف خيام النازحين وعمليات إطلاق نار طالت مناطق متفرقة خاصة في جنوب قطاع غزة قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 20 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس قتل الشاب سامي أحمد

0: ذكرت التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وبعد 124 يوما على اندلاع الحرب وسط مساع لاحتواء التوترات والخلافات المرتبطة بتنفيذ بنود الاتفاق. تواصل إسرائيل ربط انسحابها من جنوب لبنان بشروط أمنية، مؤكدة أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستبقى مرتبطة بمنع ما قامت بوصفه بإعادة تموضع حزب الله قرب الحدود في وقت تصاعد فيه من لهجتها السياسية والعسكرية بشأن بقاء قواتها في المنطقة. أعلنت السلطات الإسبانية أن النصف الأول من عام 2026 كان الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، مع ارتفاع ملحوظ في متوسط درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية وأكثر من 1000 حالة وفاة مرتبطة بالحر. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز سرة سالك، المربعة سالك، عورتا سالك، وبورين وبيت فوريك أيضا سالك، طريق 17 والبدان سالك، أما دير شرف تفتيش عشوائي. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجولة اليوم الأربعاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: يا عمي احنا مش مجانين، المجانين اللي جوه اللي شبهك.
2: يا عم احنا اولاد ناس.
1: طب الغدا امتى طيب؟
2: يا عم انت مجنون. يبقى مجنون.
3: ادخلوا، انتوا هتعملوا فيها دكاترة؟
4: ايوه دكاترة و60 دكاترة.
1: ايه ده؟

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: إنه على راديو حياة 100.8.
1: مركز تحقيق عسقلان. أنشئ سجن عسقلان المركزي في عهد الانتداب البريطاني كمقر لقيادة الجيش البريطاني في عسقلان ومحيطها، وكسرايا لاستقبال الوفود البريطانية الرسمية، وخصص جناح منه كمركز تحقيق وتوقيف للثوار بعد هزيمة عام 1967 وتصاعد المقاومة ضد الاحتلال. افتتح سجن عسقلان المركزي لاستقبال الأسرى الفلسطينيين في بداية عام 1970، وكان الافتتاح الأكثر دموية من خلال ما عرف بعد ذلك بتسمية التشريفة، حيث أن الأسرى كانوا يمرون من وسط طابورين لدرك السجون من البوابة وصولا إلى غرف وزنازين السجن، بينما الهروات تنهال على كامل أجزاء أجسادهم.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
2: الساعة الآن 2:00 مساء.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
4: حتكون
3: الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأربعاء الموافق الأول من تموز للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 29 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. استهداف خيام النازحين ونصف للمنازل في جنوب غزة. مباحثات قطرية أمريكية إيرانية حول تنفيذ مذكرة التفاهم. والصحة العالمية، موجات الحر في أوروبا ستزداد قصوى وتهدد بمزيد من الوفيات. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات الميدانية في الثانية فعليا، ونبدأ بقطاع غزة ونتحدث عن التكدس لخيام النازحين على شاطئ بحر خان يونس جنوب قطاع غزة في ظل أجواء شديدة الحرارة والتي زادت من معاناة الأهالي داخل الخيام وسط ظروف إنسانية صعبة للغاية.

ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أكثر من 9300 إصابة بجدر الماء في أكثر من 130 مرفقا صحيا خلال أسبوعين فقط في غزة.

نادي الأسير: ارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال إلى 99 أسيرة، بينهن طفلات ونساء حوامل ومريضات بالسرطان، وسط تصاعد سياسة التعذيب والتنكيل والقمع بحقهن داخل السجون الإسرائيلية.

رئيس جهاز الأمن العام الشباك يطالب وزراء الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بالصمت والكف عن المطالبة بتحقيقات قد تدينهم مستقبلا، موجها لهم عبارة لاذعة خلال اجتماع لمجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قائلا احترموا أحترمكم عفوا لكن احترموا أنفسكم.

أيضا في الثانية لهذا اليوم عراقجي يتحدث عن مذكرة تفاهم واضحة. مذكرة التفاهم هذه هي متاحة للجميع وتلزم الرئيس الأمريكي بلجم حلفائه في تل أبيب.

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس تحدث أن قوات الجيش ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب، وقد حذر طهران مجددا من أنها ستتعرض بكل قوة لضربات

في الثانية أيضا استشهاد شاب متأثر بجروحه إثر قصف إسرائيلي. تم استهداف هذا الشاب قبل حوالي 3 ساعات من الآن في مدينة غزة.

أيضا في الثانية مجلس السلام في تغريدة له عبر منصة إكس لا مكان للأنروا في غزة الجديدة، وسيعمل على طوي صفحة الاعتماد الدائم على المساعدات والصراع. ومجلس السلام يقول أن شعب غزة يستحق أفضل من ذلك. جاء هذا التصريح في وقت أعلنت به بريطانيا بتقديم دعم إضافي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا يقدر بحوالي 23 مليون جنيه استرليني، وذلك في مؤتمر للتعهدات في أمريكا. هذا الإعلان هو جزء من التزام بريطانيا بمساندة الجهود الإنسانية في غزة ومساندة اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.

0: أيضا هذه التغيرات تأتي في وقت لازالت به غزة تعاني من الجوع، تعاني من استمرار حرب الإبادة. لازالت غزة كل يوم تفقد أبنائها، تشيع شهدائها. اليوم مثلا تم تشيع طفل وعمه كان قد استشهد جنوب قطاع غزة. أيضا موضوع الحرب فعليا يفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة. إذن بين قسوة الواقع الإنساني والإصرار على التمسك بالحياة، وما بين وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة والتي تحذر من تعطل وتوقف خدماتها في قطاع غزة، في ظل أن غزة تعاني أيضا من عجز مالي كبير. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: المشهد الإنساني عالقا بين قسوة الواقع وإصرار الناس على التشبث ببصيص أمل، يصنعون مساحات صغيرة للحياة ومساحات أكبر للحلم. في مركز النور التعليمية التابع لوكالة أنوا في دير البلحة، تتحول آلة برايل من مجرد أداة للكتابة إلى نافذة أمل تمنح هؤلاء الأطفال فرصة للتعلم وسط العتمة.
2: وبنكتب على الماكينة البرايل، البرايل ومش زي أول المدرسة يعني. فالواحد بده يعني بدنا تعليم يعني دقة أكتر يعني.
1: نافذة مضيئة باتت مهددة بالإغلاق مع تصاعد الأزمة المالية التي تواجهها الأنروا، ما يضع مستقبل برامجها الإنسانية وفي مقدمتها خدمات التعليم والرعاية أمام تحدية غير مسبوقة.
3: تقنيس الامور الخدماتيه ويعني الاوراق نقصت على الطلبه، حتى مكاين البرايل اللي كانت متوفره نقصت كثير بعد تقليصات عمليات الوكاله انوا، فهذا اثر سلبا على اداء المدرسه واداء الطلبه.
1: الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش حذر من ان العجز المالي الذي تواجهه الانوا والمقدر باكثر من 100 مليون دولار يعيق قدره الوكاله على الوفاء بالتزاماتها رغم اجراءات التقشف وخفض النفقات التي اتخذتها، ما يهدد قدرتها على مواصله تقديم خدماتها الاساسيه.
4: على مدى أجيال اعتمد اللاجئون الفلسطينيون على الأنروا، إذ تواجه قيودا واسعة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورغم إجراءات التقشف الصعبة وضبط النفقات فإن عجزا يبلغ 100 مليون دولار يمنع الوكالة من الوفاء بالتزاماتها الحالية.
1: وكالة أممية بات مستقبلها على المحك، ما دفع إلى تصاعد الدعوات داخل الأمم المتحدة للحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الداعمة إلى زيادة مساهماتها بشكل عاجل والحفاظ على مدارس الوكالة والمساهمة في إعادة إعمار المدارس المدمرة لا سيما في قطاع غزة لضمان استمرار هذا الشريان الحيوي لأكثر من نصف مليون طفل فلسطيني. وكالة لم تنشأ لتكون مؤسسة دائمة، بل ارتبط وجودها بالتوصل إلى حل سياسي دائم، لكنها أصبحت اليوم تقدم خدمات أساسية لثلاثة أجيال من اللاجئين الفلسطينيين يعتمد عليها الملايين في التعليم والصحة والخدمات اليومية. ويقول مسؤولها أن استمرار عمل الوكالة يتطلب التكيف عن المتغيرات السياسية والمالية مع تعزيز مبادراتها التنموية وسبل العيش المستدامة، إلى جانب مواصلة دورها الإنساني في تقديم خدمات التعليم والرعاية والإغاثة رغم الأزمة المالية الغير مسبوقة والتحديات المتزايدة.
0: وفي سياق آخر، أيضا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر عن إدانته الشديدة لاستمرار وتوسع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وأكد أيضا في تقريره الأخير أن وتيرة البناء الاستيطاني المتسارعة طبعا تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وكان قد حذر أيضا من أكبر موجة نزوح فلسطيني منذ عام 1967 بسبب الاستيطان. منظمات دولية أيضا كانت قد رصدت تزايدا ملحوظا في عمليات تهجير المجتمعات البدوية والعربية نتيجة لتصاعد اعتداءات المستوطنين الممنهجة.

إذن أمريكا وإيران يتحدثان عن تقدم إيجابي في محادثات الدوحة. إذن الولايات المتحدة أعلنت أن المحادثات التي قام بإجراؤها كوشنير وويتكوف هناك تقدمات بشكل إيجابي في هذه المحادثات، وأكدت أيضا الولايات المتحدة استمرار المفاوضات الفنية مع طهران. ووكالات نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع القول أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ويتكوف وكذلك كوشنير أجريا مناقشات إيجابية مع قادة إقليميين في الدوحة، هذا في وقت إيران ترفض الاجتماع مع مبعوثي ترامب في قطر. إيران قالت أنها لن تجتمع مع مبعوثي الولايات المتحدة اللذان توجها إلى المنطقة بعد تجدد الأعمال القتالية. وقال مسؤولون إيرانيون أيضا على الجانبين أولا الوفاء بشروط وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه قبل أسبوعين قبل أن يتمكنا من معالجة قضايا أكثر تعقيدا مثل القيود المحتملة على برنامجها النووي.

0: إذن إيران والملف النووي، غموض حول مستقبل الملف، صور أقمار صناعية كانت قد رصدت تحركات وتحصينات في محيط المواقع النووية الثلاثة الرئيسية في إيران. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: النووي الإيراني محط خلاف، وعلى إثره تعطلت عدة مرات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ورغم التوصل إلى مذكرة تفاهم بين البلدين فإن البحث في تفاصيل الملف بقي مؤجلا. لكن يبدو أن طهران تكسب الوقت لصالحها. صور حديثة من أقمار صناعية رصدت تحركات وتحصينات في المواقع النووية الرئيسية الثلاث في إيران. الصور الملتقطة حديثا رصدت حركة مركبات وشاحنات مكثفة بالقرب من مداخل الأنفاق في مجمع جبل الفأس المجاور لمنشأة نطنز، كذلك عند منشأة فوردو التي تواصل طهران إغلاق مداخل الأنفاق المؤدية إلى مجمع محطة التخصيب فيها. رصد إضافة عوائق متعددة على طول الطريق الواصل إليها. منشأة أصفهان لم يسجل فيها أي نشاط يذكر، الوضع هناك على حاله، مداخل الأنفاق القريبة من المنشأة لا تزال مسدودة، ما يعكس نية طهران عدم السماح بدخولها في القريب العاجل على أقل تقدير. الوضع عند المنشآت الثلاث يتوافق مع تصريحات الخارجية التي أكدت منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت لأضرار. الخطوة تشير إلى استمرار الخلافات بين طهران والوكالة بشأن آليات الرقابة على البرنامج النووي. إيران تطالب بضرورة تحديد إطار زمني لزيارة المفتشين، وتؤكد أنه لن يكون هناك زيارات قبل توقيع الاتفاق النهائي مع واشنطن ورفع العقوبات. في المقابل مدير الوكالة رافائيل جروسي يتمسك بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية ويقول أنها تنص على إتاحة وصول المفتشين إلى المواقع النووية. لكن بينما تعيد الإدارة الأمريكية التأكيد مرارا عزمها إزالة البرنامج النووي الإيراني، يبقى المؤكد الوحيد أن طهران وافقت على الحديث بشأن برنامجها وأكدت نيتها خفض تخصيب اليورانيوم. التفاصيل الأخرى بشأن مستقبل البرنامج ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب البالغ 440 كيلوغراما بنسب تخصيب تصل إلى 60% لا تزال بانتظار لقاءات لاحقة بين طهران وواشنطن.
0: إذن كانت شركات الشحن العالمية ونقابات البحارة كانت قد أعلنت الإبقاء على تصنيف مضيق هرمز منطقة حرب حتى 9 تموز على الأقل، مشيرة إلى استمرار المخاطر الأمنية رغم وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. هذا بيان مشترك صدر اليوم، وجاء أيضا في البيان الصادر عن الاتحاد الدولي لعمال النقل ومجموعة التفاوض المشتركة التي تمثل أصحاب العمل في قطاع الشحن أن هذا القرار تم إقراره بالمخاطرة المستمرة والكبيرة التي تهدد حياة البشر، فضلا عن الأوضاع يعني المتوترة هناك. إذن وأيضا كان إيران رأي آخر، فهي تعهدت بفتح مضيق هرمز وإزالة الألغام خلال 30 يوما، وقد أكدت إيران استمرارها التنسيق مع سلطنة عمان أيضا بما يتماشى مع بنود مذكرة التفاهم.
2: يعني بعيدا عن التفسير الإيراني، ربما البند 13 الذي أشار إليه قاليباف يقول بوضوح بأن هناك بنود أساسية يجب أن تنفذ قبل الانتقال إلى مناقشة الملف النووي الإيراني وموضوع العقوبات ورفعها عن إيران. هذه البنود هي البند الأول، الرابع، الخامس، العاشر والحادي عشر. البند الأول عن لبنان، إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، احترام وحدة أراضي لبنان وسيادة لبنان. إيران ترى بأن تعهد الولايات المتحدة الأمريكية يتمثل بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على لبنان، بل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ذهب أبعد من ذلك وقال بأنه يجب أن يكون هناك جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد 28 من شباط فبراير الماضي. البند الرابع يتحدث عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وهو ما تقول السلطات الإيرانية، وأكده قاليباف ليلة أمس بأنه أنجز إلى حد كبير. البند الخامس يتحدث عن مضيق هرمز وتعهد إيران بفتح المضيق خلال 30 يوم بإزالة العقبات العسكرية والأمنية وإزالة الألغام وإعادة مستويات العبور والمرور من المضيق إلى ما كانت عليه قبل بدء الحرب. والمستقبل مستقبل المضيق رهن بتنسيق إيراني عماني مع دول المنطقة والدول الخليجية والدول المستفيدة من مضيق هرمز بشكل عام بحسب البند الخامس، وهذا عليه خلاف بطبيعة الحال كما هو واضح للجميع. هناك مساعي غير إيرانية لإيجاد مسارات أخرى لترتيبات مختلفة، وهذا ما ترفضه إيران، تقول بأن هذا البند ينص بوضوح على مسؤولية إيران في هذه المرحلة ومسؤولية إيران وعمان في المرحلة المستقبلية. البند العاشر يتحدث عن إعفاءات أمريكية لصادرات النفط والمشتقات النفطية والبتروكيماويات الإيرانية خلال فترة تنفيذ مذكرة التفاهم، أي 60 يوما، وهذا ما يبدو بأنه أنجز أيضا إلى حد كبير، ولكن لا يزال هناك بعض التفاصيل الصغيرة المتعلقة به. البند الحادي عشر مرتبط بأموال إيران المفرج أو التي من المقرر أن يفرج عنها. في هذا الإطار أيضا هناك عراقيل، ولكن السلطات الإيرانية تقول بأن الأمور تقدمت إلى حد كبير، بعض التفاصيل بقيت. وفد إيران المفاوض التقني برئاسة كاظم غريب أبادي معاون وزير خارجية إيران اليوم في الدوحة من أجل هذين الأمرين تحديدا، أموال إيران المحتجزة في الخارج وملف لبنان. فقط للتذكير وفي إطار مخرجات اجتماع برغنشتوك في سويسرا، تم تشكيل لجنة إيرانية أمريكية لبنانية بحضور الوسيطين القطري والباكستاني من أجل تنفيذ البند الأول تحديدا، وتحت عنوان خلية فض النزاع أو خلية الأزمة بالنسبة للبنان تم تشكيلها.
0: إذن منظمة الصحة العالمية تحذر من أن موجة الحر التي تضرب أوروبا تمثل مؤشرا على ما قد تشهده القارة في السنوات المقبلة، وأكدت منظمة الصحة العالمية أن فصول الصيف ستكون أكثر قسوة مع تسارع وتيرة تغير المناخ. في إسبانيا على سبيل المثال نتحدث عن أكثر من 1000 حالة وفاة بسبب موجة الحر. لذلك دعنا نستمع الآن لآخر التطورات الجوية في فلسطين مع الأستاذ مأمون عصاير المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية.
3: الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق. يوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويومي الجمعة والسبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وعلى الحال الجوي بشكل عام يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، جنين وطباس 35-23، أريحة والأغوار 41-29، طول كرم وقلقيلي 32-23، غزي وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: وإلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على تليجرام، ونوفيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
10: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياتي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
0: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة أن الخروقات الإسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. في ذات السياق كانت قد سجلت عدد خروقات جديدة تركزت في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، حيث وسعت القوات الإسرائيلية من نطاق سيطرتها العسكرية على مناطق مختلفة بقطاع غزة، بالتزامن أيضا مع عمليات نسف وتدمير لخيام النازحين. قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير اليوم إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 93 معتقلا بينهم 3 أسيرات. حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان في الضفة الغربية بدعم وتشجيع من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية لإلغاء اتفاقيات أوسلو. قال مجلس السلام في تغريدة له عبر منصة إكس: لا مكان للأنروا في غزة الجديدة، ونطوي صفحة الاعتماد الدائم على المساعدات والصراع، وشعب غزة يستحق أفضل من ذلك. أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أن قواته ستبقى في المنطقة الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن جدول أعمال الوفد الإيراني يقتصر على مباحثات مع الجانب القطري بشأن تسييل الأصول الإيرانية المحتجزة دون وجود أي قنوات تفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن موجة الحر التي تضرب أوروبا تمثل مؤشرا على ما قد تشهده القارة في السنوات المقبلة، مؤكدة أن فصول الصيف ستكون أكثر قسوة مع تسارع وتيرة تغيير المناخ. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان سالك، كذلك بيت فوريك وسرة والمربعة وعورتة وبورين، أيضا جميع هذه الطرق السالكة. أما حاجز دير شرف تفتيش عشوائي للخارج، كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التلفزيون.

0: الأرصاد الجوية يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغيير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

يا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8 وإن شاء الله رح يكون متواجد معنا أكيد على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ولكل حدا بسمعنا بتابعنا من أي مكان منحب نمس عليكم جميعا، وأكيد نتمنى لكم إنه إن شاء الله هيك كان يومكم حلو خفيف ظريف لطيف، ودائما ربنا يهدي بالنا وبالكم وتسمعوا الأخبار الحلوة إن شاء الله وتحققوا كل إشي ببالكم. واليوم حلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية لهذا الأسبوع، إن شاء الله بتكون هيك زي دائما حلقة خفيفة ظريفة لطيفة نقضي فيها وقت حلو، ساعة هيك تكون خفيفة ونسمع فيها أغاني يعني حلوة. واليوم بدنا نعتذر إن عبدالله البحش للأسف مش متواجد معنا، طلع له هيك شغل، يعني هو المقرر كان إنه يكون موجود ولكن للأسف طلع له هيك شغل بآخر دقيقة، فرح يكون البرنامج كتير ناقصه صراحة، بس يعني مضطرين بدنا نكمل. أم العبد مساء الفل يا أم العبد، أنشط واحدة معنا حالياً أم العبد، يسعد هالمساء الحلو يا أم العبد. فإحنا اليوم أكيد أي حدا حابب يسمع أغنية، أي حدا حابب يهدي حدا أغنية على 2379143، وأكيد كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

أبو علي المسامي، يسعد هالمسا يا أبو علي. كمان أبو علي حابب يسمع لعبد الحليم قارئة الفنجان. يلا يا أبو علي تفضل.

تمار بعارة، يسعد هالمساء وأوقاتك يا أبو جهاد. أهلا وسهلا وفاء محمود، مساء الرضا والسعادة لقلوبكم جميعا يا وفاء، يسعد هالمساء الحلو. وكمان ديما السلع، أهلا وسهلا يا ديما. ديما حابة تسمع لعمر دياب، وكمان عندنا تمارة حابة تسمع برضو لعمر دياب. فنبلش أول إشي بديما، وما تنسوا أكيد أي حدا بحب يشارك، بحب يسمع، بحب يهدي حدا أغني على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

محمد أبو زايد يسعد مساك يا محمد. محمد إحنا هاي مناشدة يعني نزلناها على الفيسبوك وإن شاء الله هيك بتلاقوا فصيلة الدم، خلينا نقرأها لعل وعسى يكون حدا بسمعنا ويلبي نداء فورا. مناشدة لأهل الخير وأصحاب فصيلة الدم أو سالب بالتبرع بشكل عاجل لإنقاذ مريض يتلقى العلاج في مستشفى رفيديا. محطوط الاسم ومحطوط الرقم عندنا على الفيسبوك، أي حدا أكيد بحب يتبرع أو عنده فصيلة الدم نفس هاي الفصيلة، فالبوست موجود عندنا على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، وإن شاء الله يعني ربنا بشفي كل مريض يا الله. كمان نحكي مساء الخير ليمان، أهلا يا يمان، مساء الخير مني ومن محمود ومن فلاح، يسعد مساك يا يمان ويا محمود ويا فلاح، أهلا وسهلا. نشوف كمان عندنا تمارا، نرجع لتمارا بما أنه عمرو دياب يكتسح لحد الآن، برضه عندنا بشار طالب لعمرو دياب، بس اللي طالبها بشار صراحة مودها يختلف كليا عن اللي احنا بنحطه، فرح نحط لك إياها بعد تمارا وبتهديني إياها. تمارا شكرا كتير لك يا تمارا، يسعد هالمساء.

0: اللي دايب فيه.
1: أبو جهاد مساء الخير كمان مرة يا أبو جهاد، سمعونا أغنية سكة العاشقين لمصطفى قمر حاضر وبهديها لأبو صبحي. يسعد مساك يا أبو جهاد، بنوجه أكيد تحياتنا لأبو صبحي، وهي أحلى أغنية يا أبو جهاد.

0: يلا نشوف اول اتصال ونقول الو.
1: الو مرحبا.
0: اهلا يا عبد الله،
1: شو اخبارك يا
0: عمي؟ الله يسعدك، الحمد لله، كيفك انت؟
1: والله الحمد لله،
0: الحمد لله دائما.
1: يعني شوب وبرد، برد وشوب، مش عارفين شو نعمل.
0: وانا هو البرد يا عبد الله؟
1: لا هو عندي بالسيارة.
0: عندك بقى، افكر الجو بشكل عام يعني.
1: بالضبط بطيب اشوب، فبطلت اعرف شو بدي اعمل بالضبط.
0: لا خليه مشعول يا، يعني اذا مش عشانك عشان الناس اللي هتطلع معك، برد الدنيا شوب حرام.
1: لا الناس خليهم شوبانين عادي.
0: خلص قولتك خليهم.
1: المهم الله يسعد اوقاتكم
0: واوقاتك يا رب.
1: وبدنا هيك نسلم على محمود الخراز ونحكي له ان شاء الله يا رب ابنك بقوم بالسلامة يا رب.
0: خير ماله ان شاء الله،
1: عنده بكرة عملية.
0: يلا ان شاء الله بقوم سالم يا رب، الله لا يضره
1: يا رب. وبدنا نمسي على محمود، على حازم صبح اكيد الغالي،
0: يسعد مساه حازم
1: الغالي كمان،
0: الله يسعد هالمسا يا عبد الله.
1: نعطيهم اغنية مسار اجباري، اغنية صاحب،
0: اغنية اسمها صاحب، يعني
1: اسمها صاحب هي لمسار اجباري.
0: حاضر يا عبد الله، ولا يهمك.
1: شكرا، يعطيكم الف عافية.
0: اهلا اهلا وسهلا. خلينا نحطها دايركت، بلاش يعني ننساها، فخلينا نخلص هيك منها زي ما بيحكي. خلينا نسمعها، انا اول مره بشوف هاي الاغنيه صراحه، بس انا حاسه الاسم انه مارق علي، ممكن اعرفها لما نسمعها. خلينا نشوف. لا خلص هي اذا

رائعة الأغنية يا عبد الله، يعني إن شاء الله بيكون حازم باخذك على أماكن حلوة وأماكن منيحة، مش هيك أماكن بتجيب الدور بالنهاية، لأنه هاي طلعت فترة على التيك توك الأغنية، إنه مثلا حدا باخذ صاحبه والله على مركز الشرطة ولا على المستشفى ولا هاي الأمور، فإن شاء الله تكون أماكن حلوة اللي رايحين عليها. نرجع لبشار مثل فل يا بشار، ونكمل بعمرو دياب، أتوقع إن هاي آخر أغنية يعني راح نحطها، فنسمعها صراحة حلوة حلوة حلوة.

مرح الصانع مساء الفل، كمان بشير قمحية يسعد هالمساء، رافع شاهين يسعد أوقاتك والعمر كله يا رافع، حاضر أكيد هلأ رح نحط لك أغنية. كمان إمشاهر يسعد مساكي، عبودي بريك أهلا وسهلا. مرح طالبة إشي لحاتم العراقي، يعني على ما يبدو إنها أغنية للأب، وهي موال بشكلها يعني حسب ما هو طالع. خلينا نسمعها مع بعض. يلا

يم فلان عانى. طيب خلينا نرجع لرافع نهدي أغنية عشان عيد ميلاده، وكمان يعني أي حدا اليوم بيصادف عيد ميلاد إن شاء الله العمر كله بنتمنى لكم السنين الحلوة والهنية وتحققوا إن شاء الله كل إشي ببالكم، والأهم من كل هاد إنه بنهديكم برضه هاي الأغنية.

0: عبد الله بيحكي لنا انه عزمه على المشاوي اللي بعده فيها واليوم هو عازم على شيء زاكي. شايفين فائده انه كيف لما فضحناه لحازم جاب هذا الاشي نتيجه انه يعني خلص ثبتت عليه العزيمه، فلقدام رح نكتر منها هاي الشغلات. هي هو حازم على فكره، سبحان الله بيجي على الاسم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك، اهلا وسهلا.
1: في مجال نحكي على الراديو؟
0: يعني هو مش كثير بس يلا مسموح.
1: الله يعطيك العافيه. كيف انتوا؟
0: احنا الحمد لله، انتوا كيفكم؟
1: والله احنا ارهي
0: الحمد لله، ان شاء الله دائما.
1: الله يسعدك يا اميره. اول شيء بنحب نمسي على طاقم راضي حياه رائعه اكيد، وبنتمنى السلامه والشفاء العاجل لحبيبنا عزوز ابن الاخ العزيز محمود الخراط، ان شاء الله انه يقوم بالسلامه
0: ان شاء الله. الله يشفيه ويعافيه
1: امين يا رب. وبرضه الشفاء العاجل لمحمد البوقر، ان شاء الله ربنا يقيمه سالم غانم الثاني.
0: اللهم امين، الله يشفي الجميع يا
1: رب. امين يا رب امين. وبدنا نمسي على عبد الله هيلان حبيب القلب، بدي اقول له انا اكلت ثنتين ما شديتش لانه عازمنا على اكله زاكي كمان شويه، فبفرني
0: هي حكى انه عازمك
1: عشان ما يفضحنيش انا افضح حالي.
0: احسن برضو هاي
1: بالضبط. عبد الله انا اكلتش كل خي، خليت مجال عشان
0: خليت وسع المهم.
1: خلص
0: هاي المطلوب.
1: الله يسعدك. بدنا نمسي على الطايز السخيل، وبرضه بدنا نقول له الحمد لله على سلامته، صار معاه حادثتين من فتره
0: الحمد لله على سلامته.
1: وبدنا نهديكي ونهديهم كلهم اغنيه يا مزيون.
0: يا ايش؟
1: يا مزيون.
0: هاي جديده يا مزيون شكلها.
1: حلوة.
0: هلا انا بعرف انا بعرف يا مهيوب.
1: مهيوب هو مهيوب
0: ولا مهيوب؟ هي مهيوب. انت صارت مزيون.
1: مشي الدنيا شوف.
0: طب مش مشكلة بنمشيها زي
1: هيك. وبرضه خلينا نعيد على حبيب قلبي ابني نجدي، اليوم عيد ميلاده مع رافع برضه.
0: العمر كله يا رب، الله يخليك اياه وتفرح فيه يا حازم.
1: امين يا رب بحياتك. وبدنا نعيد على كل اللي صادف عيد ميلادهم اليوم، ونتمنى الشفاء لكل المرضى، وربنا يهدي بال الأمة. وابو مصعب يقول لنا اياه بلاش يقول لك بالمهدي.
0: طبعا طبعا نشمله مع يا مهيوب. ابو مصعب
1: كله يا مهيوب.
0: كله يا مهيوب.
1: تبعت يا مهيوب.
0: يلا هي نصححنا لك المعلومه المهم.
1: يلا ليتك سالم.
0: يسعد مساك يا حازم.
1: الله يسعدك.
0: اهلا اهلا. نرجع خلينا شوي نشوف التعليقات فوق، بلاش ننسى حدا. نروح لوفاء. وفاء بتهدي ابنها علي أغنية لفضل شاكر، الله يخلي لك إياه يا وفاء. أنا استني حطيتها بس هي وين راحت؟ هيها موجودة، إن شاء الله يكون بسمعنا علي، يعني اسمع هالإهداء.

نرجع لأيام زيون على قول حازم، بلاش ننساها هاي الأغنية، نرجع نكمل أكيد باقي الهداءات. وأي حدا أكيد لسه بحب يشارك معنا، بحب يسمع أغنية على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طب خلينا نرجع نشوف نكمل أو قبل ما نكمل خلينا ناخذ الاتصال ونرجع. ألو مرحبا.
1: الله يسعدك يا رب يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. أهلا وسهلا
1: محمود معكم.
0: أهلا يا محمود يعطيك العافية.
1: يا رب نمسي على الجميع جميع طاقم راضي حياة نشكر جميع الأصدقاء رن علينا ودعوا لنا
0: ان شاء الله بيقوم بالسلامه يا محمود
1: وجميع يعني المستمعين
0: يا رب الله يشفيه ويعافيه ان شاء الله.
1: امين يا رب الله يشفي كل مريض يا رب. نشكر اخونا حازم واخونا عبد الله ونشكركم برضو انتم يعني
0: الله يسعدك. لا واجبنا ولو يا محمود الله يشفيه
1: على راسي. لا
0: يسعدك
1: بنحب نحكي لحازم انه لليوم مش عازمنا
0: بس هو عزم عبد الله
1: ماشي عزم عبد الله لحاله هلا احنا بدون زوم لأننا قبل طبعا هلا احنا مش قصة هلا الاسبوع الماضي انا كنت مش فاضي بعمل فحوصات الولاد هي عملية بسيطة بس هو وضعه حساس الولد لانه معاه نقص اكسجين وربو وعشان هيك عمليته صعبة عليه يعني.
0: الله يشفي لك يا
1: امين يا رب. فبنحب نحكي لحازم الاسبوع الماضي قال بده يجوزنا ومن هالكلام بنحب نحكي له احنا عندنا كل ليلة بنشوفك وانت بتلفلف بس في مجال هلا خاط شغلين لي اياها تأخري هيش اغنية كيف بتضيع باساميهم بعد اذنك.
0: حلوة والله
1: على راسك
0: يسعد مساك
1: على الوتر
0: على الوتر صراحة يسعد مساك
1: ودعو للولاد
0: الله يشفي ويعافي ويقوم سالم يا رب.
1: الله يشفي يا رب ويشفي كل مريض
0: ويتوقف امين يا محمود يسعد مساك
1: يا رب. احلى راديو مرسولنا على حبيبنا عبد الله هيلان وحبيبنا عبد الله الثاني اليوم اللي مش متواجد
0: طلع له شغل للاسف.
1: يلا الله يرزقه ما شاء الله
0: يسعد مساك يا محمود. اهلا اهلا معناها خلينا نحط له اياها لمحمود قبل ما ننسى بما انه طلبه جدا جدا مستعجل. فهاي الاغنية لك يا حازم يعني وضربها على الوتر الحساس زي ما بيحكوا فاستمتع يا حازم.

الله يهدي بالك يا حازم. نرجع لبشير. بشير برضو حابب يسمع لعمرو دياب. الحلقة الماضية كان نجم الحلقة على ما أتوقع كاظم الساهر، بس اليوم على ما يبدو عمرو دياب. فحلوة حلوة الأغاني.

الآن نروح لأبو العهد، يسعد مساك يا أبو العهد. أبو العهد عنده أغنيتين، عنده واحدة لعمرو دياب وعنده واحدة لمصطفى كامل. خلينا نبلش له بمصطفى كامل، وطلب إنه هيك نقدم له إياها شوي. إحنا كنا حاطينها قبل شوي على فكرة على الراديو، مطلعينها بس شكلها عجبتها جدا، فبدنا نعيدها. يلا يا أبو العهد.

طب نروح شوي لعبودي بريك. عبودي بريك طالب أغنية جدا رائعة، يعني بلشت هيك ترجع فينا أغاني عامر منيب يا عبودي بريك، فشكرا كتير إلك ويسعد مساك. طالب أغنية لعامر منيب اسمها شوق وحنين، هلا منجهز لك إياها. يا لا تمارا أنا ما فرشقت، بس أنا اللي ما حطيت الهاش ولا مرة قاعدة بحط لهم، يعني اللي بيطلبوا كمان مرة برجع لهم قبل ما أخلص. فعبود بهديها لشخص عزيز عليه. يلا يا عبود.

0: مشاهر مثل فل يا مشاهر يسعد مساكي من الله يا أحلى أميرة شكرا يا مشاهر بدها أغنية لهاني شاكر وبتهديها لأبو شاهر الله يخلي لك إياه يا مشاهر. خلينا بالأول نأخذ الاتصال. ألو مرحبا.
1: ألو العافية أميرة.
0: أهلا وسهلا.
1: بدي أشكرك على البرنامج الحلو.
0: الله يسعدك يا رب شكرا والله من ذوقك.
1: إيه طب رأيك إن أنا أخلي البرنامج أحلى وأحلى نحط لأمير وغناء العربي هاني شاكر على اللي بتحكي يا علي شو رأيك؟
0: والله اختيار رائع صراحة بقدرش أحكي لا.
1: يلا قولي طب.
0: يعطيك العافية يسعد مساك.
1: أهلا
0: أهلا وسهلا. بحبها كتير أنا هاي الأغنية لهاني شاكر بحبها لما غناها مع مدحت صالح. هلا بنحطها بنسمعها بس خلينا نرجع لمشاهر بما انها برضه طالبه لهاني شاكر. يلا

هنود يا هنود، نحكي لها مساء الفل لأم سعد الغالية، يسعد هالمساء يسعد أوقاتك من وراء زجاج الاستوديو. أنا هون وهند هي هون قدامي، بس بيناتنا يعني أزاز. بدها أغنية كل يوم أحلى، بدي أغاوز لها لأنها المديرة، فلازم هيك ما نحكي لهاش لا، ونحط لها الأغاني اللي بدها إياهم، لعل وعسى هذا الإشي يفيدنا لقدام يعني. فاستمتع يا هند.

نرجع للاتصال بما انه طلب علي الحكايه. فقبل ما نكمل خلينا نحكي مثل فل هدي البركات مالك الحروب اهلا وسهلا. كمان رند حرز الله زمان عنك يا رند، اهلا وسهلا فيك يسعد هالمساء. دعاء جبر اهلا يا دودو يسعد مساكي. وعبير مبروكه يسعد مساكي. وبلار حموده اهلا وسهلا يا بلار مساء الوردات. خلينا نسمع اذا على الحكايه نرجع لنكمل باقي الكومنتات.

طب خلينا نشوف هديل. هديل طالبة أغنية رائعة صراحة. هديل بركات يسعد هالمساء، بدها تسمع أنا مهما كبرت صغير لعمرو دياب، وبتهديها إلي ولجميع الأهل. نهديها للجميع برضو هاي الأغنية صراحة، حلوة إنها تنهدى للكل يعني إنها بتلبق، فحلوة يا هديل، شكرا. أنا ما

خلينا نشوف الست الوالدة شو طالبة. لصابر الرباعي، أول مرة بعرف إنك بتحبي هاي الأغنية صراحة، بأمري ما سمعتك حاطتيها. فخلينا نحطها نشوف. وبتحكي لي شكرا إلك، شكرا شكرا إلك يا بلار. عادي، مش ضروري نعمل بناتنا رسمية بالبرنامج، مش بناتنا يعني. خلينا نشوف.

مالك الحروب العمر كله برضه اليوم عيد ميلادها. والله في كتير ناس اليوم أعياد ميلادهم بدها تسمع أغنية سايرينا يا دنيا بمناسبة يعني أو إنه بيوم عيد ميلادها. حاضرين يا إم مالك وإن شاء الله العمر كله. خلينا أول إشي بس نسمع الأغنية ونرجع للاتصال. حازم تحملنا يا حازم شوي.

0: طب خلينا نرجع لحازم. أنا مرحبا يا حازم.
1: مرحبتين.
0: حازم عندي فضول أنا للسؤال.
1: تفضلي.
0: أنت عندك فاتورة ولا بتعبي كرت كل يوم؟
1: والله لا فاتورة.
0: عشان هيك.
1: هلا أنا اللي عندي سؤال، أنتم مذكرين كاشف جديد بينكم؟
0: إحنا بنعرف من الأرقام. أوعك.
1: أيوه. ولكن كثير رنوا نفصل بعديه.
0: لا عندنا الموضوع ما تقلق يا حازم.
1: الله يقويكم. كتبنا كومنت احنا للمرة الاولى على محمود الخراز لما نحب انت المعياه اللي هي عم بكذب على مرته
0: لمحمود.
1: والله يشيله ابنه، وبدنا تحية كثير كبيرة للسند والاخ عامر فطاير ابو حمزة
0: يسعد هالمسا،
1: وبدنا نهدي اغنية لعلي الزاغ انت السند ويا سند من هاي الامور.
0: ايش للسند يعني المهم يعني هاي
1: ايش يكون فوق الاكسترا،
0: ايش كبير يعني. اوكي ننبالغ.
1: ابو حمزة يعني زلمة كبير وبيستاهل كل خير.
0: خلص حاضر يا حازم ولا يهمك.
1: الله يسعدك. خلص على راسي يا امير. اما محمود الخراز بكذب على مرة.
0: خلص حاضر ولا يهمك يا حازم. يسعد مساك.
1: يعطيك
0: الف الله يعافيك. اهلا. طب خلينا نشوف رند. يسعد مساك يا رند حرز الله. الله يعافيك يا رند. شكرا. بدها تسمع لأغنية تامر حسني والشامي. احنا يا جماعة مش عمالنا نتأخر، بس انا رجعت من فوق لأن التعليقات قاعدة تروح من فوق، فخليني ألحقهم انه قبل ما يختفوا. تمام، بس انه رح نحطوا كل الأغاني ان شاء الله، فخلينا نسمع لأغنية رند.

كمان عبير مثل وردات يا عبير أغنية لذكرى حاضر يا عبير ألف تحية ومثل هند روح الاستوديو بتحكي تمارا أكيد روح الاستوديو بس من بعدي طبعا أنا باجي نمبر ون هي بتيجي وراي دايركت نشوف عبير نسمعها إشي لذكرى يلا يا عبير

سامي بده يهدي هالأغنية لحدا بحكي لنا عزيز عليه. يسعد مساك يا سامي ونورتنا من بعد غياب يا سامي، أهلا وسهلا فيك.

0: كمان عبود عباد يسعد أوقاتك يا عبود، يعطيك العافية أميرة، الله يعافيك، شكرا لك. حابب يسمع لمني حبك سيدتي لكاظم الساهر، يلا يا بس نوقف تبعت سامي ونشغل لك يا هيا.
1: امرأة

0: الليلة آلاف المرات، وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافة.
1: كمان بدناش ننسى مسجات الواتساب. عندنا محمود حبيشة طالب لشيرين. محمود حبيشة يسعد مساك يا محمود، طالب الوتر الحساس لشيرين. اختيار موفق يا محمود.

دعاء يسعد هالمسا كمان مرة يا دعاء. بدها أغنية لأنغام تهديها لزوجها عبد الرحيم، طبعا نوجه له تحياتنا أكيد بمناسبة عيد زواجنا، بتهديها لزوجها إن شاء الله العمر كله مع بعض يا دعاء، ويخلي لك أولادك الحلوين وتضلوا هيك أحلى أحلى كوبل مع بعض. وأنسمعك أغنية أنغام يلا.

0: أجمل مرة.
1: طب نرجع لحازم طالب، كان أغنية بده يهديها نسيت لمين صراحة، وعندنا كمان يمان يعني طالب إشي على هذا النوع، فرح نحطهم رح نحطهم مع بعض يعني أغنية لأصحاب يمان بيحكي بهديها لفلاح ولمحمود، فرح نشملها تبعت يمان وتبعت مين حازم، تبعت حازم. يلا

وليد، يا وليد، وليد أنور، يسعد مساك يا وليد. بده يسمع أغنية آسف جدا. هاي الأغنية معنا من مبارح على فكرة. يعني وليد هيك حابب يسمعها من مبارح، فرح نحط لك إياها يا وليد، على الرغم من أنها شوي كئيبة، بس يلا لأنها بتنطلب منا من مبارح، فرح نسمعك مقطع منها.

0: ليلى هريش مساء الوردات. يا ليلى كمان عبد الرازق صروان يسعد مساك. رامي العامودي اهلا يا رامي. والله يا رامي انا مش عارفه هو يمان يلي بيطلب الاغاني وبكتب ولا فلاح صراحه. ميمع وقايمه بالكومنتات عصيرة كلمة ميمع هذيك المرة يا جماعة كنا قاعدين يعني هي الكلمة ميمع بتنحكى مومعة لأنه في ناس يعني كانوا عندنا حكوها مومعة فإحنا قلنا لهم ما في كلمة اسمها مومعة المتعارف عليها هي ميمعة فهل عن جد في كلمة اسمها مومعة ولا هي ميمعة أنا بعرف إنها ميمعة أو ممكن مناطق يعني بيحكوها بأسلوب تاني ما بعرف بس هي ميمعة مفروض إنها ميمعة. نشوف أحمد مساء الخير ببارك لأحمد غانم بمناسبة إنه شرى سيارة ألف مبروك الله يعطيه خيرها ويكفي شرها وبطلب منك حلواني مرتب يا أحمد وبهدي أغنية هات الفلوس اللي عليكم هلأ من حط لك إياها يمان خلص يمان ماشي إذا يمان يمان أنا حطيت لك كل أغانيك يعني أنت اللي طلبته ميمعة ميمعة طلعت صح وأنا أحكي لهم ميمعة يقولوا لي لا مو معة فالحمد لله أنها طلعت يعني ميمعة نسمع الأغنية اللي طلبها أحمد يلا
1: أنا

طب قبل ما نختم هلا بدنا نرجع للاغاني يلي تركناها يلي احنا حطيناها اول مره، يعني حطينا كيف اوصل الفكره انه اللي انطلبت ثاني مره من نفس الاشخاص، فهلا رح نسمع منها هيك مقطع قبل ما نختم. عندنا اول وحده من تمارا لإيهاب توفيق، وعندنا كمان من ابو العهد، وعندنا كمان من حازم، فنسمعهم خلينا وحده وحده وعشان بعديها خلص يعني نحكي لكم باي باي بكفي.

طيب ونرجع لأغنية أبو العهد، يعني إذا مش غلطاني فهاي الأغنية كان طالب منها مقطع يعني أبو العهد، فإن شاء الله تكون لساتك معنا على السماع، ونعتذر جدا على التأخير.

عبد الرزاق، احنا رح نختم يا عبد الرزاق، بس عندنا فقرة على الساعة 6 لأم كلثوم، ساعة كاملة اسمع فيها قد ما بدك، فهي رح تكون يعني ان شاء الله موجودة. ولا للصراحة والله قلبي مش مطاوعني حط لك هيك اي مقطع لأم كلثوم، لانه بعدها الساعة 6 يعني بدها شوية وقت، فرح احط لك انه هيك اي اشي يا عبد الرزاق، تمام؟ يعني ان شاء الله تكون اغنية حلوة هيك تطلع لي، بس على الاقل نسمعك منها مقطع عشان ما نكونش نسينا حدا.

طب احنا هلا رح نختم بالاغنيه اللي طلبها حازم وحكى بهديها لمحمود الخراز. الله يهدي بالكم يا جماعه الخير يا حازم ويا محمود، وشكرا اكيد لمشاركاتكم الرائعه اليوم، كثير الاغاني كانت حلوه، كثير انبسطنا ورقه الساعه بسرعه. ان شاء الله الاسبوع الجاي بنشوفكم بحلقات جديده واغاني جديده. الى اللقاء.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنكو في

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح

0: المال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغيير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغيير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. رواه مسلم.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: إنها الخامسة مساء الآن.
3: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
5: رح نلعب معكم أغاني التسعينات على حياة FM. هواها نابلسي.

يلا نوع أغاني التسعينات، يلا نوع نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة FM، هواها نابلسي.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
2: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
6: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
2: الله الله. 1-0
1: حبيبي.
2: يلا

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبيجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: بس ليه لعبة؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: بدي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6 مساءً. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة صباح.
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع لا اسمع لا. الشحرورة شو بتحكي لك؟
2: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنان، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: جيجات حلو.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لك عالورق قام استحى واحمر خدوده لهالخجول هو أول حب بينتسى.
1: بتذكرني؟
2: جد بتحكي؟

ذكرى تجاعيد، بس يلي بالقلب بضل بالقلب. رمانا الوقت بعيد، صارت للذكرى تجاعيد، بس يلي بالقلب بضل بالقلب.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح اكون انشط وحده بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: لعبة.
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: بدي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتة واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ الهوى ممكن يكون هيك.
1: هوى يا هوى يا نسمة صيف رايحة.

الكل الكل الكل انبلب هواها انبلب هواها انبلب هواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها. Radio. حياة FM يسلم لهواكي يسلم لهواكي.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.
6: يا

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يومياً عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة. العاشرة مساءً.

إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه سياسة الحزام الناري هي سياسة استخدمها الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى في الحرب على غزة عام 2021، وهي عبارة عن قصف عنيف ومتواصل لساعات كاملة بتم فيها استخدام الصواريخ الثقيلة تصل إلى أمتار في عمق الأرض، يقصف فيها في آن واحد أحياء بأكملها، تهدف إلى محاولة محو

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد صراحة. أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح
2: One
1: One One

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

التسعينات من بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: حاطيك عيون وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

روحي ما لا إلا روحك ترتكي عليها، لما غبتي عني روحي مات كل شي فيها، طير مكسور جناحه همومه وما بتشيل جبال، أسير بغرفة مظلمة.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليست

0: وخوف من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانت هنا
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
3: راديو حياة هواها نابلسي.

راديو حياة، هواها نابلسي